0: تعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا في تدبر هذه الآيات واستخراج ما فيها من الدروس والعبر. يقول الله جل في علاه في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وصلنا لهذه الآية أيها الإخوة والأخوات. تعجبت عليه السلام من هذه البشارة، كيف تلد مع كبر سنها وكبر سن زوجها، والبعل والزوج كما في قوله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وفي قوله تبارك وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وفي قوله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. وتعجبها عليها السلام لأن هذا الأمر خارق للعادة، فهي امرأة عجوز، والمرأة تصل إلى سن اليأس كما في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن هي كانت كما مصطلح يائس، بمعنى أنها لا تحيض. والأمر الآخر الذي يدعو للعجب أن بعلها عليه السلام كبير في السن، فكيف كان جواب الملائكة عليها السلام على سيدة بيت النبوة في تعجبها؟ قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. أيها الإخوة والأخوات، استوقفني في هذه الآية الكريمة أمر، وهو أن كلمة رحمة كتبت في الرسم العثماني، طبعا الرسم العثماني نسبة إلى

0: الخليفة عثمان بن عفان. الرسم العثماني هنا كتبت رحمة بالتاء المفتوحة المبسوطة وليس بالتاء المربوطة كما هو في الرسم الإملائي. والغالب في الرسم العثماني كتابة رحمة بالتاء المربوطة إلا في مواضع منها: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، قوله تعالى في سورة مريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، رحمة بالتاء المفتوحة. قوله تبارك وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، بالتاء المفتوحة رحمة الله. أهم يقسمون رحمة ربك، سبحانه، في نفس الآية طبعا في سورة الروم: ورحمة ربك خير مما يجمعون، رحمة أيضا بالتاء المفتوحة. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمن أسرار ما يذكر في الرسم العثماني أن رحمة تأتي بالتاء المبسوطة للرحمة التي جاءت بعد قبض، وتأتي للرحمة الحالية وليست الرحمة المرتجاة في المستقبل، كما أنها، أي الرحمة بالتاء المفتوحة، تضاف لله أو الرب: رحمة الله رحمة ربك. ونختم أيها الإخوة الكرام بهذه الفائدة في موضوع التاء المفتوحة والتاء المربوطة في كلمة رحمة في القرآن الكريم، على أن لها سرا، وهي الذي ذكرناه أن رحمة تكون للأمر الحاصل، ورحمة بالتاء المربوطة تكون للرحمة المرتجاة. وقد انتهى وقتنا لهذا اليوم، ونواصل بإذن الله تعالى بقية الفوائد والفرائد في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. متعكم الله بكتابه الكريم وبتدبره وتلاوته ومراجعته والتخلق بأخلاقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

هذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مَتْرَبَةٍ

وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق.

فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من سلطنة عمان. بث على مدار الساعة. أهلا بكم. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.

قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله

محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود

رشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

المسلمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصر

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا

فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت.

ما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم.

تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون

خروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود

ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود

بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم

فجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة

مشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار.

الحديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.

كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب.

بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل رب

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم

فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها.

طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.

وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك.

الحكيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.

خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن

الأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

رضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا.

وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل.

وسقيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن

ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: الناس. صدق الله العظيم.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: العروة الوثقى.
3: العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حديث هذه الحلقة بعنوان تربية الأبناء على حفظ العقل. فبعد نعمة الإسلام تأتي نعمة العقل، نعمة كبرى أنعم الله تعالى بها علينا. ينبغي علينا أن نعلم أبناءنا شكر هذه النعمة، نعمة العقل، وأهمية المحافظة عليها. فلولا العقل لما عرف الإنسان دين الإسلام، وما عرف الخير والشر والحق والباطل. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن فقد نعمة العقل لم يستفد من ماله، فتراه يبذر المال ولا يعرف قيمته. ومن فقد عقله فهو مجنون، لا يحسن التصرف بالمال ولا مع الآخرين. فالعقل هو آلة الإدراك والتمييز. والله تعالى فضل الإنسان على كثير ممن خلق، كرمه وفضله وأنعم عليه بهذه النعمة، نعمة العقل. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فالله تعالى كرم بني آدم. والعقل نعمة في الحفاظ على الدين، فالعاقل يميز بين الحق والباطل، ولا يتأثر بالأفكار المشبوهة والآراء المسمومة التي تبث في شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها، كالإلحاد والزندقة والشك والحيرة. ومن يستخدم عقله لا يكن إمعه، ولا يركض وراء كل ناعق مقلدا ومرددا ما يقول. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول: لا تكونوا إمعه، تقولون إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. والإمعة هو من لا رأي له ولا عزم، بل يقول ما يحكى له مقلدا. ومن يعطل عقله يقع في البدع والشهوات المحرمة، ويصدق الأساطير والخرافات، ويحرم نفسه من نعمة الهداية والصلاح. وقد حرم الإسلام ما يستعبد العقول ويتلاعب بها، مثل الطيرة والكهانة والعرافة والتنجيم والشعوذة والتولة والتمائم، هذه محرمة. فالعاقل لا يذهب للكهان والعرافين وغيرهم والمنجمين. والله تعالى يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فإذا فقد الإنسان نعمة العقل الذي يقوده إلى الخير ويبعده عن الشر، فيصبح كالبهيمة التي تأكل وتشرب ولا تعقل شيئا. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرم، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفسافها، أي دنيئها وخسيسها. ولنعلم أبناءنا بأن من يستخدم عقله يقوده إلى النجاح والفلاح واختيار الأفضل الذي هو من شيم العقلاء. أما من يغفل ويغفل عقله ويعطله، فلا يقع اختياره إلا على الأدنى، كما أن تعطيل العقل يفضي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله. يقول تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولأهمية العقل في الإسلام، فقد حرمت نصوص القرآن والسنة كل ما من شأنه أن يضر بالعقل، كالمسكرات والمخدرات. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فعلينا أن نؤكد لأبنائنا خطر الصحبة السيئة التي من نتائجها الوقوع في دنس المسكرات والمخدرات، ولنبين لهم الحكمة من تحريم الإسلام للخمر، وعلينا تربية الأبناء على أساس الدين وغرس تعاليم الدين في نفوسهم. فعلى الوالدين ومؤسسات التربية بث الوعي الديني والصحي والاجتماعي عن أخطار المسكرات والمخدرات عبر وسائل الإعلام المختلفة، وحجب كل الوسائل الإعلامية التي تسعى لترويجها وتحسينها بين الناس، ولنعلم أبناءنا بأن خطر المخدرات لا يتوقف تأثيرها على صحة الشخص المتعاطي وأسرته فقط، وإنما يمتد تأثير المخدرات على المجتمع بأسره وعلى الأمن والاقتصاد وزيادة معدل الجريمة كجرائم القتل والسرقة وحوادث السيارات وزيادة عدد مدمن المخدرات. ويصبح مريض الإدمان لا يقدر على قضاء يومه دون تعاطي تلك المخدرات، ويتسبب الإدمان في تلف أنسجة المخ ومشكلات في الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وانخفاض الوزن وسوء التغذية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع معدل ضربات القلب، وتؤدي المخدرات إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية والموت المفاجئ واختلال إدراك الفرد بالزمان والمكان، كما أنها تسبب الأمراض المعدية والخطيرة مثل الإيدز والتهاب الكبد الوبائي والأمراض النفسية مثل مرض الفصام والاكتئاب واضطراب القلق. فعلينا أن نعلم أبناءنا شكر نعمة العقل وأهمية المحافظة عليه وتنميته، وعلينا أن ننمي عقول أبنائنا بتشجيعهم على القراءة والتدبر والتفكر وحثهم على الإبداع والاختراع وتنمية مهارات التفكير لديهم، وتوفير كل ما يحتاجونه لتنمية عقولهم من كتب ووسائل تعليمية وألعاب الذكاء والإبداع وأدوات الرسم والتجارب والبحث والاستقصاء ليساهموا في خدمة البشرية وتطورها. وكذلك علينا تعليم الأبناء التقوى بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، ومن الطاعات التي تزيد في قوة العقل غض البصر عن المحرمات وتلاوة القرآن الكريم بتدبر، فكم من عقول غيرها وكم من أفكار صححها. فمن عاش مع القرآن في ليله ونهاره بقلبه قبل لسانه أنار الله بصيرته واتسعت مداركه وزاد عقله. ومما ينمي العقل معاشرة العقلاء، مجالسة العقلاء، مشاورتهم والاستفادة من تجاربهم، وتجنب مجالسة السفهاء. ولنحرص على استخدام ما وهبه الله تعالى عز وجل لأبنائنا من مواهب تساعد على نمو العقل وكماله، كالحفظ والتذكر والتركيز والمقارنة والتحليل وعدم تعطيلها اعتمادا على وسائل التقنية والاتصال الحديثة، فإن الاعتماد التام على تلك الوسائل يضعف نماء العقل. وينبغي الاستفادة من التجارب التي تمر بالإنسان طوال حياته من أسباب نمو العقل وكماله، وتجنب فضول الكلام. كما ينبغي علينا تنبيه الأبناء إلى أن ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وغيرها مما يؤدي إلى انحلال الأسرة. ننبه الأبناء إلى ما ينشر في هذه الشبكات وهذه الألعاب، لأنها قد تؤدي إلى انحلال الأسرة والمجتمع وزعزعة الأمن والاستقرار، وما يبث من أفكار لمحو العقيدة الإسلامية. كما أن علينا متابعة من يصاحبون من أصدقاء في المجتمع أو عبر التقنية، وحث الأبناء على اختيار الصحبة الصالحة، وتحذيرهم من خطر التدخين الذي يهيج الأعصاب ويضعف الرئة والقلب والشرايين والذهن. فالأبناء أمانة في أعناقنا، وعلينا متابعة ما يشاهدون وما يتابعون. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: غير تائهين في زحام المنصات.
2: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما سكب الصباح النور في أرجاء الوجود، وشهدت كل ذرة له بما أفاض من فضل وجود. ما أكثر الساعات التي تمضي على البعض وهو غارق في عالمه الافتراضي، تائها غائبا ويظن أنه حاضر، مبتعدا عن نفسه، نائيا عن غايته، مستنزفا قلبه وعمره في هذا العالم المتزاحمة صوره، المتوالية أخباره، المتسارعة رسائله. تلك حال التائهين في تشعب المنصات، فأصبحوا يتنقلون من محتوى المرئي إلى غيره، ومن نبأ هنا إلى نبأ هناك، ومن رأي إلى سواه، فيصبحون أسارى ما يعرض عليهم وليس ما يحتاجونه فعلا. والتائهون ليسوا أولئك الذين ضلوا السبل في الصحراء وحسب، إنما هناك تائهون وسط طرق كثيرة يفقدون معها البوصلة، فلا يعرفون الوجهة، يسيرون مشتتين متحيرين، مرتبكين مضطربين، فينسون إلى أين يريدون الوصول. وكم ممن يمتلكون الأجهزة الذكية إلا أنهم يفقدون معها شيئا من حكمة التعامل، حينما يجعلون كل ما يظهر لهم عبر شاشاتها جديرا بوقتهم واهتمامهم. لقد هيأ الله تعالى لنا وسائل التواصل نعمة، حينما تسخر فيما يعود بالخير والنفع والمصلحة، وقد تنقلب شرا ونقمة حينما يغدو القلب لها مستعبدا والوقت منهوبا دون جدوى تستحق الذكر. تائهون يستنزفون نعمة الزمن، فتضيع في متابعة ما لا ينفعهم، ويوقعون قلوبهم في اضطراب نتيجة تلك المقارنات العابرة في المشاهد المختلفة، وفي إدمان أخبار ومتابعات لا طائل من ورائها، إنما تثقل كواهل النفوس وترهقها. والنفوس المؤمنة أكرم من أن تجعل العمر مباحا لكل عابر، وهي أوعى من أن تنقاد لكل مؤثر. نفوس تنظر ما تكتسبه قبل المتابعة، وتتحقق من الإضافة فيما تنشر قبل نشره، وتحرص على كل خطوة من خطواتها لتكون مقربة من الله لا مبعدة عنه. وها هو العالم الافتراضي، رغم التائهين والمضللين، شاهد على نفوس أبية سوية ممن جعلوا من هذه المنصات جسور خير، وليست متاهات تبتلع الأوقات فتمسك بزمام لحظاتها، وتدرك أن العمر رأس المال، وأن السعداء هم الذين ينفقون فيما يبقى أثره بعد رحيلهم. سعى سعي محترم نابه، وأعرض عن غافل تائه، له نور رشد ويمضي به، يصون هداه عن التافه. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته ينبعث الصباح، يوقظ الحياة بمداد الضياء، فتشرق بحمده الأرجاء.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: قلنا في الحلقة السابقة إن لنا وقفات متعددة خاصة بهذه الآية الكريمة المباركة، والتي تحمل الرقم 42 بعد 100 من آيات سورة البقرة، إذ هي مفتاح لتشريع القبلة، وهي في الحقيقة إخبار عما سيقع من مغيب يتصل بالاعتراض على هذا التشريع من قبل السفهاء من الناس.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى مستعينا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا عندك من سؤال يا داود تطالعنا اليوم به في هذه الحلقة؟
1: السؤال هو يا أستاذنا، هل للأمم السابقة والأديان قبلة كقبلتنا في الصلاة هنا؟
0: القبلة بالكسر تختلف عن القبلة. القبلة بالضم معروفة وهي اسم من التقبيل، والقبلة الجهة التي يستقبلها الإنسان لعبادة خاصة. هذه الأمة يبدو أنها مخصوصة باستقبال الكعبة وباستقبال قبلة معينة بصلاتها، ذلك أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن هو الذي بنى هذه الكعبة ونحن على ملته، قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي
1: ببكة مباركا
0: وهدى للعالمين. فادخر الله سبحانه وتعالى تشريع استقباله لهذه الأمة. أما الأمم السابقة فكانت قبلتهم مختلفة. اليهود كانوا يستقبلون البيت الذي بالشام وهو بيت المقدس. متى استقبلوا؟ حينما بناه سليمان عليه السلام، لأنه هو الذي بناه. فلما بناه ودعا حوله واستقبله جعله قبلة ولم يشرع ذلك لهم.
2: وما الدليل على ذلك يا أستاذنا؟
0: الدليل على ذلك أن أول تشريع لبني إسرائيل جاء على لسان موسى، وموسى قبل سليمان، ولم يكن البيت مبنيا وكانوا بمصر، أليس كذلك؟
2: بلى يا أستاذنا.
0: إذن كان تشريعهم ليس فيه استقبال بصلاة جهة معينة، لأن التشريع جاء على لسان موسى أولا، وما بني البيت بعد انهدامه وبعد أن عفت آثاره إلا في زمن سليمان عليه السلام، لكنهم استقبلوه، فدل هذا على أنهم ليسوا مأمورين باستقبالهم جهة معينة، وإنما ذلك من تلقاء أنفسهم بعد أن دعا سليمان حول البيت عليه السلام.
1: وماذا عن النصارى يا أستاذنا؟
0: النصارى استقبلوا المشرق ولم يكن مأمورين بذلك، وإنما رأوا الناس يصلون حول قبلة فصلوا حول المشرق، وكانت هذه القبلة قبلة ادخرها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة.
1: ولكن يا أستاذنا، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه في صلاته ردحا من الزمن حول بيت المقدس؟
0: أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأمته وأتباعه من المسلمين، وكانوا قلة يومئذ، أن يستقبلوا الكعبة أولا بالصلاة، وهكذا كانوا، ثم نسخ بعد ذلك بالسنة وليس بالقرآن.
1: نسخ بالسنة أولا قبل القرآن يا أستاذنا؟
0: نعم، فينسخ القرآن بالسنة المتواترة، فكان أمر الله لنبيه ليس في القرآن بأن يستقبل بيت المقدس، وكان هذا اختبارا من الله لتلك الأمة، أيتبعون تشريعات الله كيفما كانت؟ ولذلك قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
1: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
0: نعم، فكان ذلك اختبارا. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوق إلى أن يستقبل الكعبة، وهي البيت الذي بناه إبراهيم وهو الذي يحجه الناس، وقال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء
1: فلنولينك قبلة ترضاها.
0: فولاه، أي جعله متوليا أي مستقبلا الكعبة بالصلاة.
2: فما رأيك أن نذهب الآن إلى إعراب الجزء المتبقي من هذه الآية يا أستاذنا؟
0: بدءا من قوله تعالى:
1: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
0: جميل جدا. قل
2: فعل أمر مبني على السكون،
0: وهو موجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفاعله
1: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا محمد.
0: ونوع هذا الأمر باختصار أنه للوجوب، فلا بد من بيان ما أراد الله بيانه وتبليغ ما أمر الله بتبليغه. لله المشرق،
1: لله جار ومجرور يا أستاذنا للتعظيم،
0: وهو خبر مقدم. وأين مبتدأه؟
2: المشرق والمغرب.
0: المشرق هو مبتدأه والمغرب معطوف عليه.
2: ولماذا قدم الجار والمجرور لله على المشرق والمغرب يا أستاذنا؟
0: مع أنه خبر والخبر يؤخر. قل لله قدم للاختصاص، أي لا لغيره، لله المشرق والمغرب، فهو الذي يأمر بما يأمر به، لا راد لحكمه، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، فله وحده ملك المشرق والمغرب، وله الأمر كما أن له الخلق.
2: يهدي فعل مضارع،
0: أين فاعله؟
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى لفظ الجلالة. قل لله المشرق والمغرب يهدي، أي الله يهدي من؟
2: اسم موصول.
0: وما موضعه من الإعراب؟
1: مبني على السكون يا أستاذنا في محل نصب مفعول به.
0: مفعول به ليهدي، يهدي من يشاء. يشاء
2: فعل مضارع مرفوع،
0: وأين فاعله؟
2: ضمير مستتر تقديره هو،
0: يعود إلى من؟ يشاء إلى صراط
2: جار ومجرور
0: مستقيم،
1: صفة لصراط يا أستاذنا،
0: إلى صراط مستقيم. والجملة من الفعل يشاء وفاعله لا موضع لها من الإعراب، صلة الموصول. يهدي من يشاء إلى صراط، إلى تعدي يهدي إلى المفعول الثاني، وقد ينصب المفعول الثاني بنفسه بدون حرف الجر، كما في سورة الفاتحة اهدنا
1: الصراط المستقيم.
0: نعم، فهنا بدون حرف الجر، هداه كذا وهداه إلى كذا. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لمن يتوجه الخطاب هنا في قوله تبارك وتعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم؟
0: الخطاب موجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليرد على أولئك المعترضين القائلين ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي أي شيء صرفهم. فأمر الله نبيه أن يقول لهم هذا أمر الله، لله المشرق والمغرب، وقد مهد لذلك بقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.
2: وبهذا نختم حديثنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
0: على أن نقف وقفة أخيرة أو وقفات يسيرة أخيرة حول الآية المباركة التي تلوناها
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر

كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون

والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه

0: أمثالكم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة ومعلم الإنسانية وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المستمعين، نحييكم من أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يتفكرون. نبحر معا في آية من أعظم آيات الخالق سبحانه، آية نباشرها ليلا ونهارا، ولا حياة لنا ولا لجميع المخلوقات إلا بها. إنه عنصر الماء، ذلك السائل العجيب، وتلك المعجزة الكونية الباهرة. إن كل ما في السماوات والأرض شاهد على خالقه وموجده سبحانه. وإذا تأملنا في الماء بعين العقل والمنطق، فإننا نجد أنفسنا أمام برهان النظم. هذا البرهان الذي يقوم على مقدمتين، إحداهما حسية ترى الإتقان في الخلق، والأخرى عقلية تجزم أن هذا النظام لا يمكن أن يصدر إلا عن فاعل قادر عليم. لكل من يرتاب أو يظن أن الصدفة قد توجد مثل هذا التوازن، نقول: هل يمكن للمادة الصماء العمياء أن تتحسب للمستقبل وتهيئ حاجات الكائنات؟ إن الماء ليس جمادا ساكنا، بل هو منظومة متكاملة تثبت أن النظم لا ينفك عن وجود ناظم أوجده. فكيف لذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين أن تتحد لتكون سر البقاء لكل خلية حية؟ الماء أول المخلوقات وعرش الرحمن. لقد جعل الله الماء أساس الحياة وعنصرها الأول. إن من أهل العلم من قال بأن الماء هو أول المخلوقات وجودا، لقوله سبحانه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. هذا الارتباط بين العرش والماء يعطينا دلالة فلسفية على عظم هذا المخلوق الذي كان مبدأ هذا العالم.
3: أفلا تتفكرون؟
4: يا من تبحثون عن الحقيقة، انظروا إلى قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. بقدر تعني بحكمة وتدبير، لا هو بالكثير الذي يغرق ويفسد، ولا بالقليل الذي يجدب، ولا في غير أوانه فيذهب بدادا. وتأملوا في هذه الحقيقة الفيزيائية، لقد جعل الله للماء لزوجة منخفضة جدا. لماذا؟ لتساعده على الدخول في مسام الصخور مهما كانت دقيقة، فيتم تخزين كميات ضخمة من الماء تحت سطح الأرض. لو كان الماء يتفاعل مع هذه الصخور لنقصت كميته وانتهت الحياة، لكن قدرة الله حفظته لنا، وما أنتم له بخازنين. أما عن آية الكثافة، فقد أودع الله في الماء كثافة متوازنة ليبقى في الطبقات العليا من الأرض، لينفجر ينابيع وأنهارا. ولو كانت كثافته أعلى مما هي عليه لغار الماء في أعماق سحيقة، ولما استطاع بشر أن يناله. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الماء ذلك الجماد في ظاهره، هو الوسيط الذي لا تقوم حياة الحيوان والنبات والإنسان إلا به. وجعلنا من الماء كل شيء حي. لقد أثبت العلم أن الماء يشكل من وزن الإنسان بين 60% إلى 70% تقريبا، ونفس النسبة تقريبا تغطي مساحة الأرض. فهل هذا التناظر نتيجة صدفة عمياء، أم أنه تقدير العزيز العليم الذي أحسن كل شيء خلقه؟ إن النبات يخرج بنضارته وألوانه من الأرض الهامدة بمجرد أن يمسها الماء فتهتز وتربو، والحيوان الذي خلق من ماء منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، كلهم يشربون من معين واحد وتجري في عروقهم تلك القطرات المباركة. أيها المستمعون الكرام، نذكر هنا قصة فيها عبرة لكل ذي لب. عندما دخل الواعظ ابن السماك على الخليفة هارون الرشيد فاستسقى الخليفة، فأتى بقدح من ماء، فقال ابن السماك: يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة بكم كنت تشتريها؟ قال: بنصف ملكي. قال: فلو منعت خروجها من بدنك بماذا كنت تشتري خروجها؟ قال: بجميع ملكي. قال ابن السماك: إن ملكا قيمته شربة ماء وإخراجها لجدير ألا ينافس عليه. إن هذا الماء هو أغلى ما تملك البشرية، ومع ذلك نرى إسرافا وتبذيرا ينبئ عن غفلة عميقة. إن العقل يفرض علينا شكر المنعم، وهذا الشكر موقوف على معرفته سبحانه. فالمؤمن يزداد يقينا بكل جرعة يشربها من هذا الماء، ويتذكر قوله سبحانه وتعالى: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أما دورة الماء فمن الحقائق العلمية التي ذكرها القرآن قبل قرون أن دورة المياه في الأرض ثابتة، لا سبيل إلى زيادة الماء قطرة واحدة ولا أن تنقص منه قطرة واحدة. فالماء يتبخر ثم يعود إلى الأرض صافيا غير منقوص. هذا التقدير والإحكام هو أقوى دليل على وجود الحكمة الإلهية في كل الموجودات. فالماء ليس مجرد مادة، بل هو رسالة من الخالق، وهو الطهور الذي نتطهر به للقاء ربنا في الصلاة، وهو الغيث الذي نستبشر به عند القنوط. وهنا في ختام هذه الحلقة نقول للمؤمنين: ازدادوا شوقا إلى معرفة ربكم من خلال بدائع صنعه في هذا السائل الحيوي. أيها المسلم، تذكر أنك بين يدي نعمة لو شاء الله لجعلها أجاجا ملحا لا يستساغ. أعزائنا المستمعين، نشكر لكم حسن إصغائكم، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض. استودعكم الله، وإلى لقاء في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 21 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية 20، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. انظر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والأصل في هذا الفعل أن يكون متعديا، إلا أنه علق عن العمل بكيف، والتعليق ترك العمل لفظا وبقاؤه معنا، ويقع بجملة من المعلقات ومنها أدوات الاستفهام. واشتهر أن التعليق إنما يكون في أفعال القلوب المتصرفة من ظن وأخواتها، إلا أن بعض النحاة لا يحصره في ذلك، بل يجعل التعليق كائنا على وجه الإطلاق في كل فعل يتعدى، وليس ذلك محصورا في أفعال القلوب المتصرفة من أخوات ظن. وعلى هذا علق الفعل انظر عن العمل. كيف فضلنا بعضهم على بعض؟ كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، وذلك إذا جعلنا التقدير على أي حال فضلنا بعضهم على بعض. ومن المعلوم أو اشتهر في الدرس النحوي أن كيف إذا جاء بعدها فعل تام أعربت حالا، ويجوز في كيف أن تكون ظرفا، وذلك إذا جعلنا معنى الكلام في أي حال فضلنا بعضهم على بعض. وعلى هذا يلزم أن يكون الظرف كيف متعلقا بفعل أو بما يشبه الفعل، فيكون متعلقا بالفعل فضلنا، فإن التقدير في أي حال فضلنا بعضهم على بعض. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف كيف والفعل فضل، وذلك على جعل كيف ظرفا. فضلنا بعضهم على بعض. فضلنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

0: بعض مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. على بعض جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بعض اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر على متعلق بالفعل فضلنا، فضلناهم على بعض، ولذلك نلاحظ على هذا التقدير أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل فضل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل فضل. والجملة الفعلية كيف فضلنا بعضهم على بعض في محل نصب سدت مسد مفعول انظر، أو في محل نصب مفعول به للفعل انظر. والجملة الفعلية انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، جملة يجوز فيها أن تكون استئنافية وقعت تذييلا للجملة التي قبلها، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها على رأي من يرى أن الخبر يجوز أن يعطف على الإنشاء ويجوز العكس. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه الجملة التي بعد الواو جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. اللام لام الابتداء، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومن المعروف أن لام الابتداء ليست عاملة، فهي من الحروف التي لا تعمل، وقد أفرد لها في منظومة الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي باب، فقد ذكر الحروف التي لا تعمل وإن كانت داخلة على الأسماء، ومن تلك الحروف حرف الابتداء وهو اللام. الآخرة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أكبر خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وأكبر ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، ولو كان مصروفا لنون وقيل أكبر. ومن المعلوم أن الاسم المنصوب الذي يأتي بعد أفعل التفضيل يعرب على المشهور تمييزا، ولذلك نقول في إعراب كلمة درجات وللآخرة أكبر درجات، درجات تمييز منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأن هذه الكلمة جميع مؤنث سالم أو جمع مؤنث سالم. ومن المعلوم أن جمع المؤنث السالم أو جميع المؤنث السالم علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، فالكسرة أو علامة النصب في جميع المؤنث السالم علامة فرعية لا أصلية، لأن علامة النصب الأصلية هي الفتحة. والجملة وللآخرة أكبر تفضيلا يجوز فيها أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز فيها أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه، وأكبر تفضيلا. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أكبر اسم معطوف مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. تفضيلا تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 22 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تجعل فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. مع الله مع ظرف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. واسم الله مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف مع الله في محل نصب مفعول به ثان للفعل المنفي لا تجعل، لأن الفعل تجعل من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر، وهو من أفعال الصيرورة. والمعنى لا تصير مع الله إلها آخر. وعلى هذا يكون الظرف مع متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا مع الله أو يكون مع الله. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف، فإن الأصل في المفعول به الثاني لظن وأخواتها أنه خبر، فهو خبر أصلا. ومن المعلوم أن الخبر كان حالا أو أصلا إذا كان شبه جملة يتعلق بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا. إلها مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. آخر صفة لكلمة إلها منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. وكلمة آخر ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل، ولذلك منعت من الصرف، ولو كانت مصروفة لنونت وقيل آخرا. والجملة لا تجعل مع الله إلها آخر جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. فتقعد مذموما مخذولا جملة فعلية، وقد صدرت بالفاء، والفاء هنا واقعة في جواب الطلب، والطلب لا تجعل مع الله إلها آخر. ومن المعلوم أن النهي قسم من أقسام الطلب، كما أن الأمر قسم من أقسام الطلب أيضا. وإذا وقعت الفاء في جواب طلب أو نفي محضين انتصب الفعل الذي يقع بعد الفاء بأن مضمرة وجوبا، وفي الخلاصة لابن مالك وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب، وعلى هذا يكون الفعل تقعد منتصبا بأن المضمرة وجوبا بعد الفاء، وإعراب هذا الفعل يكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحة

الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي.

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

إني ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبحث مع سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة مسار العلاقات الأخوية ومستجدات القضايا الراهنة. غارات أمريكية على مواقع إيرانية، ورئيس البرلمان الإيراني يتهم واشنطن بإثارة الاضطرابات والفوضى. واستشهاد عدد من الفلسطينيين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحذيرات أممية من تفاقم الأمراض ونقص تمويل المساعدات الغذائية. إلى التفاصيل. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة أخوية خاصة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، عقد خلالها لقاء مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامة سموه بمدينة جدة. جرى خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وأوجه تنميتها في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة، كما جرى تبادل الآراء حول مستجدات أبرز القضايا الراهنة والحلول الكفيلة بتحقيق التهدئة والسلم لضمان سلامة الدول والشعوب والحفاظ على اقتصاداتها ومصالحها. حضر اللقاء بمعية جلالة السلطان أيده الله كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة السفير السيد نجيب بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة العربية السعودية. فيما حضر من الجانب السعودي كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المدنية، وصاحب السمو الملكي الأمير السعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، ومعالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة، ومعالي أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة، ومعالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي فهد بن عبد الجليل آل سيف وزير الاستثمار، ومعالي خالد بن علي الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، وسعادة السفير إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان. وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي ومودعي جلالة السلطان المعظم في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة وبمعية سموه عدد من كبار المسؤولين. ترأست سلطنة عمان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أعمال الاجتماع الثالث للجنة العاملة للدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار تحضيرات الدورة المقبلة للمؤتمر المقرر عقدها في نيويورك نوفمبر المقبل. وأكدت سلطنة عمان في بيانها الوطني أمام الاجتماع على أهمية مواصلة العمل بروح التعاون والتوافق بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الاجتماعات التي عقدت خلال هذا العام أسهمت في تعميق الفهم المشترك لعدد من المسائل المرتبطة بالمعاهدة المستقبلية والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة.
أكدت سلطنة عمان على التزامها بمواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والشركاء الدوليين دعما لجهود المنظمة الرامية إلى بناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة وإنصافا لكل طفل. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة أمام الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي للمنظمة 2026 المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. شنت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات الجوية على إيران، مما دفع طهران على مهاجمة قواعد أمريكية في المنطقة بطائرات مسيرة وصواريخ، على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن مزيد من الغارات على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن هذه الغارات تأتي في أعقاب محاولات قام بها الحرس الثوري الإيراني في الآونة الأخيرة لاستهداف سفن تجارية وجنود أمريكيين. هذا وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني سماع عدو انفجارات في مدن بندر عباس وسيريك وكنارك وتشابهار وجزيرة قشم، فيما اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بمحاولة إثارة الاضطرابات والفوضى داخل إيران. هذا ورجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تعلن واشنطن فرض عقوبات جديدة هذا الأسبوع في إطار الحملة الاقتصادية على إيران. وأضاف بيسنت في كلمة ألقاها على هامش قمة قادة المالية لمجموعة العشرين بولاية نورث كارولينا الأمريكية أن الخزانة الأمريكية ستعلن أسبوعيا على الأرجح عن عقوبات ثانوية جديدة بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على إيران مع التركيز مبدئيا على البنوك. وأشار بيسنت إلى أن الولايات المتحدة ناقشت مع الصين سبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان حرية الملاحة البحرية في المنطقة. وكانت إيران قد تعهدت بالعودة إلى الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو الماضي في حال عادت واشنطن إلى التزاماتها بالمذكرة. ونقل موقع الرئاسة الإيرانية الإلكتروني تأكيد الرئيس مسعود بوزشكيان على ذلك خلال لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون بقيرغيزستان. وحذر بوزشكيان من أن عودة الولايات المتحدة إلى سياسة الضغوط والتهديدات قد تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه أكد الرئيس الروسي على تضامن موسكو مع الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن البلدان سيحافظان على علاقاتهما الاقتصادية والتجارية رغم الظروف العسكرية والسياسية الراهنة. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأمراض مع اقتراب موسم الأمطار والشتاء. من جهته قال برنامج الأغذية العالمي إن نقص التمويل يدفعه إلى خفض مساعدته في الضفة الغربية المحتلة بسبب عنف المستوطنين والعملية العسكرية الإسرائيلية. وأضاف البرنامج أن نقص التمويل يؤثر على عمليته أيضا في قطاع غزة. في لبنان هز انفجار ضخم بلدة المنصوري وسط مواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها بعدما شنت غارات متتالية وقصف بالمدفعية وسلسلة تفجيرات في عدة بلدات بجنوب لبنان. هذا وقالت كايا كلاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية. ويأتي النقاش حول إمكانية إرسال مهمة من الاتحاد في وقت يشك فيه انتهاء تقويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بنهاية هذا العام. قالت السلطات الأوكرانية إن غارات جوية روسية أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين في العاصمة كييف ومقاطعة أوديسا، وذلك في سادس يوم على التوالي من الهجمات التي ألحقت أضرارا في البنى الأساسية والمناطق السكنية. من جهتها كثفت أوكرانيا هجماتها على روسيا مستهدفة مصافي النفط والبنية الأساسية اللوجستية، تسببت في اندلاع حريق في منطقة ميناء أوستلوغا، كما ألحقت
ألحقت أضراراً بمنشآت مدنية في منطقة سمارة التي تضم عدداً من مصافي النفط. وبعد 8 أيام من وقوع فيضانات مدمرة اجتاحت النيبال على الحدود مع الصين، تواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها للوصول إلى المناطق والتجمعات السكانية التي عزلتها الكارثة، بجانب إخراج نحو 300 عامل كانوا محاصرين داخل أنفاق في جبال الهيمالايا. وقالت هيئة إدارة الكوارث في النيبال إن 640 شخصا ما زالوا عالقين في عدد من محطات الطاقة الكهرومائية، وقد تجاوزت حصيلة الضحايا 1100 وفاة وأكثر من 3900 مفقود من جنسيات متعددة.

من الفلسطينيين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتحذيرات أممية من تفاقم الأمراض ونقص تمويل المساعدات الغذائية. مستمعينا حرر لكم هذه النشرة رياض بن صالح الغساني، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

لله رب العالمين. اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم. إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك،

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا

0: المغفرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة. ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات

بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من

أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل

ربكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم

الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة،

نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.

فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

أَحْسَنْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون

لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم.

عليهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج

فاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم

ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد

يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا.

بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.

لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا.

ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيراً.

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم

يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليماً.

0: يرى، وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا تبرنا تتبيرا. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وإنهم وقد سابقوا الإمام وقبله صلوا فلا تماما، وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى. وقيل لا نقضى بما قرجاوا لكنهم في فعلهم أساءوا، وما لنا تتبع المساجد لا نترك الأقرب للأباعد إلا إذا كان لعذر حصل ولم يكن يخرب هذا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. لا يقرأ الماموم غير الحمد، فاختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. والنقب مهما ركع الماموم قبل الإمام عندهم معلوم، وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا انقعد. وإن يكن إمامه قد سبقه بفعل حد قيل نقب لحقه، وإن يكن في آخر الحد لحق فلا يكون ناقبا بما سبق. وإن يكن من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حين حتى كمل، وإن يكن من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كمل وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى وليبدلا. وإنهم قد سابقوا الإمام وقبله صلوا فلا تماما، وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى. وقيل لا نقب بما قد جاءوا لكنهم في فعلهم أساءوا، وما لنا تتبع المساجد لا نترك الأقرب للأباعد إلا إذا كان العذر حصل ولم يكن يخرب هذا مثلا. نزل الحديث حول هذا الفصل، الفصل الثالث من فصول باب صلاة الجماعة. في أي شيء؟ في أحكام، في أحكام المأمومين. نعم. آخر مسألة أخذناها بالأمس، وإن يكون إمامه قد سبقه بفعل حد قيل نقب لحقه، وإن يكون في آخر الحد لحق فلا يكون ناقبا بما سبق. هذه آخر مسألة أخذناها، مع كذلك؟ مر الحديث لي في المسائل التي تتعلق بالمأمومين من أول الفصل إلى هنا. من قبل المسائل التي مر ذكرها قول الناظم لا يقرأ الماموم غير الحمد، واختلفوا في زائد بالعمد، ويكون زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. بس أنا أريد الدليل على أن الماموم لا يقرأ خلف الإمام إلا فاتح الكتاب، وأنه ليس له يقرأ شيء من القرآن وإنما عليه الاستماع.
3: نعم شيخ.
0: فضل حمزة.
4: عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال قلنا أجل، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: أحسن، شكرا، بارك الله فيك. طيب، المسألة التي تليها، والنقب مهما ركع الماموم، والنقب مهما ركع الماموم قبل الإمام عندهم معلوم، وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا إن قعد. لماذا تفسد صلاة الماموم إذا ركع قبل إمامه أو سجد قبل إمامه؟ لأنه مامور بإيش؟ مامور بالمتابعة، ومنهي عن إيش؟ عن المسابقة. منهي عن المسابقة ومامور بالمتابعة. إيش الحديث الذي فيه أمر بالمتابعة؟ وإيش الحديث الذي فيه نهي عن المسابقة؟
3: نعم.
0: تفضل.
3: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه الشيخان.
0: الحديث فيه نهي عن المسابقة.
2: نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة.
0: حديث الذي يليه بعد.
5: نعم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. رواه مسلم وأحمد.
0: شكرا، بارك الله فيك. زين، المسألة التي وقفنا فيها بقي من فصل ثلاث مسائل التي وقفنا فيها: وإن يكون من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كملا، وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى ويبدينا. هذه المسألة واضحة. وإن يكون من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة، من الذي سهى؟ المأموم ولا الإمام؟
5: المأموم
0: سهى عن الصلاة حتى كملا، وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى وليبديه. ذكرنا معكم سابقا أن الشيخ ذكر في هذا الفصل في الاستدراك ثلاث مسائل، ما كذلك شيء؟ مر الكلام على مسألتين. المسألة الأولى إذا كان المأموم أصم ولم يسمع التكبير، ما كذلك؟ قال ينتظر حتى يركع الإمام، فإذا ركع الإمام دخل هو في الصلاة، كبر تكبير الإحرام وركع معه، فاتته الفاتحة، ما كذا؟ فاتته الفاتحة وما تيسر من القرآن، ما كذاك؟ هذه المسألة الأولى. والثانية إذا سهى على استماع القرآن، ما كذاك؟ وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي، فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعل. وإيه المسألة الثالثة؟ هذه إذا سهى المأموم، سهى المأموم عن شيء من أركان الصلاة ولم ينتبه إلا بعد وقت، فإذا انتبه يتابع إمامه، أليس كذلك؟ يتابع إمامه، وبعد أن يسلم الإمام من الصلاة يقوم يشدك إيش ما فاته بسبب إيه السهو. وبالمثال يزول الإشكال ويتضح المقال. مثل المأموم لما قام من الركعة الثانية سهى عن قراءة الفاتحة، سهى الصلاة صلاة الظهر، سهى عن قراءة الفاتحة، وقف هكذا ساكتا لا شيء، سهوا منه، لم ينتبه إلا والإمام يركع، لم ينتبه إلا والإمام يركع، مو فاته، فاتته الفاتحة، ما كذلك؟ إذا سلم الإمام يقوم ويقرأ الفاتحة ويجلس ويسلم، هذا المعنى. وكذلك أيضا إذا سهى مثل عن ركعة أو مثل نام وهو جالس مثلا التشهد الأول مثلا، قام الإمام زين الركعة الثالثة وهذا المأموم جالس ناعس نائم على جلسته لم ينتبه عندما قام الإمام الركعة الثالثة، أو أيضا سهى ولم ينتبه، لم ينتبه إلا والإمام زين إلا والإمام يقوم للركعة الثانية للركعة الرابعة، مو فاته هنا، يقوم هو مع الإمام للركعة الرابعة، يقوم للركعة الرابعة ويصلي ما بقي، ما كذا؟ وإيش فاته؟ فاتته الركعة الثالثة كلها من أولها إلى آخرها، أليس كذلك؟ من يسلم الإمام يقوم لك الحال بالتكبير ولا بدون تكبير؟
5: بدون تكبير.
0: نعم؟
5: بدون تكبير.
0: كيف بدون تكبير؟ يقوم يسجدك الركعة الثالثة. الثالثة هو لما قام الإمام من الركعة الثالثة مقام التكبير.
5: نعم.
0: مقام التكبير. طيب هذا الآن يسجدك ماذا؟
5: الركعة الثالثة.
0: يسجدك الركعة الثالثة. إنها فايتنا ما فايتنا. طيب يقوم بالتكبير للركعة الثالثة. طيب ما كذاك؟
5: نعم.
0: ويقرأ الفاتحة ويركع ويسجد. زين. ثم يقوم بعد ذلك بالتكبير التي فاتته مع الإمام عندما قام ركعة الرابعة. واضحة؟
6: واضح.
0: طيب هذا إذا شهى الإمام أو كذلك نام إذا شهى الماموم أو نام عندما يقول بأن النوم لا ينقض إيش؟ لا ينقض الصلاة. بناء على أن النوم لا ينقض الصلاة لأنه لا ينقض الوضوء إلا إيش؟ إلا في حال
7: التقيع.
0: إلا في حال
7: الارتجاع
0: أو في حال الاتكاء إذا كان الاتكاء ثقيلا بحيث لو سقط المتكي عليه سقط المتكي. هذا فين يستدرك يستدرك كأنك مثالي نعم كذاك. طيب وإن يكون من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كمل وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى وليبدلا. متى؟ بعد تسليم. كذلك أيضا هناك إذا لو فاته شيء من القراءة بسبب سرعة الإمام أن تجد بعض الأئمة يسرعون في القراءة زين وينقلون الصلاة نقرا. فإذا مثلا الماموم يعني يقرأ قوله تعالى مالك يوم الدين الإمام يركع لو أكمل الفاتحة لو وجده في السجود أو بعد ذلك يعرف أن ما يمكنه أن يركع الركوع ما يفعل يركع معه فإيش فاته؟ فاته ما بقي من الفاتحة من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين آخر سورة زين لو أيضا في الركعة الثانية كذلك في الركعة الثالثة كذلك في الركعة الرابعة كذلك فاته يعني بعض الفاتحة بسبب إيش؟ بسبب سرعة الإمام لأنه لو أكمل الفاتحة لم يدركه في الركوع ماذا يفعل؟ يركع معه. فإذا سلم الإمام فور إذا سلم الإمام سطال
7: قام لقضاء الفاتحة في وقفة واحدة
0: يقضى الفاتحة كلها ولا يقضى ما بقي من الفاتحة
7: ما بقي من الفاتحة.
0: طيب يقرأ ويجلس ويقوم مرة ثانية ولا وهو واقف؟
7: وهو واقف
0: يقرأ يكمل الفاتحة يرويه
7: للأولى
0: ما بقي من ركعة من الركعة الأولى
7: نعم
0: ثم يكمل مرة ثانية
7: نعم
0: لما بقي
7: من الركعة
0: الثانية وهكذا
7: نعم
0: ثالثة والرابعة هكذا
7: نعم
0: هكذا
7: نعم. نعم
0: زين طيب هنا سؤالي لي حتى يكون مثلا يكون واضحة معكم أنت يعني في الركعة الأولى كبرتك بالإحرام وقرأت الفاتحة تنتظر الإمام هيش يركع
7: نعم.
0: أنت سهوت وأنت واقف زين أو نمت وأنت واقف لم تشعر إلا والإمام يهوي للسجود هل أنت تركع ولا تهوي للسجود؟ تهوي للسجود هيش فاتك؟ فاتك الركوع ماذا تفعل؟ فضل محمد
8: نعم بعد أن يسلم الإمام أقوم لقضاء الركوع.
0: كيف تقوم واقف؟
8: أقوم واقفا.
0: أقوم واقف وتهوي
8: للركوع.
0: التكبير للركوع.
8: نعم.
0: طيب وبعد أن ترفع رأسك من الركوع بقولك سمع الله لمن حمده وسويت قائما قلت ربنا ولك الحمد.
8: أجلس وأسلم.
0: نعم.
8: أجلس وأسلم.
0: أجلس وأسلم. طيب هذا انتبهت عرفت من الآن المقصود. قال أبيات وإن يكن من بعد ما قد دخل
7: وإن يكن من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كمل وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى وليبدلا
0: طيب هو الشيخ ذكر أنه إذا سهى ما كذلك؟
7: نعم
0: وحن ذكرنا معكم المسألة الثانية إذا أيضا إذا نام عندما يقول بأن النوم لا ينقض الصلاة لأنه لا ينقض الوضوء إلا في حال
7: الاتكاء
0: إذا كان الاتكاء ثقيلا بحيث لو سقط المتكى عليه لسقط المتكي واضحة ما سألنا معكم الآن ولا ما واضحة؟ ننتقل إلى غيرها قال وإن هم قد سابقوا الإمام وقبله صلوا فلا تماما وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى وقيل لا نقضى بما قد جاءوا لكنهم في فعلهم أساءوا هذه المسألة تفريع للمسألة التي تقدم الكلام عليها هي هل ما حكم تكرار الجماعة بعد الجماعة؟ ما حكم صلاة الجماعة بعد صلاة الجماعة في مسجد واحد؟ في المسجد المعمور بالصلاة بصلاة الجماعة وفيه إمام راتب، كان المسجد معمورا بالصلاة بالصلاة الخمس وفيه مسجد وفيه إمام راتب، هل يصح تكرار الجماعة بعد الجماعة ولا لا؟ تقدم الكلام على هذا، أليس كذلك؟ إذا كان معكم خلاف، ما كذلك؟ بعض قال يكره تكرار الجماعة بعد الجماعة، بس إذا قيمت الجماعة الأولى على من يأتي من بعد على نصر الجماعة، قيل بالكراهية وقيل بالمنع، حتى أن بعض أهل العلم أفسد صلاة من صلى جماعة بعد الجماعة الأولى. سمعتم؟ لأي شيء؟ لماذا؟ خوفا من التشتت والتفرق، لأن ستفوت المصلحة التي لأجلها شرعت الجماعة، شرعت الجماعة لأجل الاجتماع، لأجل التآلف، لأجل التوادد، لأجل التعاون بين جماعة المسلمين، يعني يركعون يصلون يعني بإمام واحد كلهم، صغيرهم وكبيرهم، على كل حال أسودهم وأبيضهم، شريفهم وأشرفهم، أميرهم ومامورهم، ما كذلك؟
6: نعم.
0: في مقام واحد يقول إمام واحد، يركعون مع بعض، يشكلون مع بعض، يقومون مع بعض، كلهم يقودهم إمام واحد، الصغير إلى جنب الكبير، والغني إلى جنب الفقير، زين، والقوي إلى جنب الضعيف، والرئيس إلى جنب المرؤوس، زين، والأمير إلى جنب المامور، هكذا كلهم. فتكرار الجماعة بعد الجماعة حال يكون سبب لهيش لتشتت الجماعة، وسبب للتضارب، هؤلاء جماعة، هؤلاء جماعة، هؤلاء جماعة، هؤلاء جماعة، وذلك ينبغي الحرص، أن يحرص المسلم كل الحرص على هيش، أن يحسب ألف حساب لا تفوته الجماعة الأولى، هكذا، زين؟ طيب، قيل المنع وقيل الكراهية، وكذا شيء؟ وقيلوا بالمنع هيش قالوا؟ فرعوا على ذلك أنهم لو صلوا جماعة بعد تلك الجماعة تعتبر صلاتهم غير صحيحة، ما كذلك؟ طيب، بعض العلماء قال لا بأس بتكرار الجماعة، على الجماعة، جائز، جائز، ولهذا القول دليل، دليل حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، وكذلك الحديث هذا أبي سعيد حديث من؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فصلى معه رجل، صلى معه جماعة، صلوا جماعة بعد الجماعة، أليس كذلك؟
6: نعم.
0: قال الإمام الوردي رحمه الله عليه والصحيح عندي جواز ذلك ما لم يفضي إلى تهاون بحضور الجماعة الأولى أو تشتت في الجماعات، فإذا أفضى إلى ذلك امتنع. تسمعون إن شاء الله كلام الإمام الوردين في هذه المسألة خاصة، زين، وهذه المسألة تفريع على هذا. إيش المسألة هي هذه؟
7: مسألة
0: إذا المأمومون سبقوا الإمام فصلوا قبله ثم جاء الإمام ومن معه وصلوا جماعة،

0: جاء إمامه فصلى فيه تلك الصلاة جماعة فصلاة الجميع تامة. قال بشير بن محمد بن محبوب: صلاة الذين صلوا قبل الإمام فاسدة. وقيل: إن صلوا بعد الانتظار إلى الوقت الذي تعودهم يأتي فيه فصلاتهم تامة وصلاة الإمام ومن صلى معه منتقضة. وقيل: إذا صلى الأول برأي أحد من العمار فقد وقعت الجماعة، وليس للإمام أن يصلي بعدهم جماعة.
1: ليش شيء؟ ما تكرر الجماعة بعد الجماعة، ما كذلك؟ طيب، إيش قال الشيخ في جواز المنع؟ هو قال: والصحيح عندي
0: جواز ذلك ما لم يفضي إلى تهاون بحضور الجماعة الأولى أو تشتت في الجماعات، فإن أفضى إلى ذلك امتنع لما في التهاون بها من مخالفة الأوامر المقتضية للحث على الجماعة، ولما في التشتت من اختلاف الكلمة المفضي إلى التنازع والفشل.
1: هذا سمعتم؟ هذا الكلام في أي شيء؟ في المسجد معمور بالجماعة، المسجد المعمور بالجماعة وله إمام ورافع. أما المساجد التي على الطرقات فالناس ما بين صادر ووارد، هذا داخل وهذا خارج، هذا داخل وهذا خارج، ويقول لهم صلوا جماعة ولا ما صلوا جماعة؟ صلونا جماعة، ماذا محذور هناك؟ ماشي محذور. نحن مثلا جينا من مكان ودخلنا ذلك المسجد، صلينا جماعة. طيب، لقيناكم أنتم، نحن خارجين من المسجد وأنتم تدخلون المسجد، هل سيقع في أنفسنا شيء لو صليتم جماعة؟
2: لا
1: صلينا جماعة، أنتم صليتم جماعة، والذين قبلنا أيضا صلوا جماعة، ما كذلك؟ لكن الكلام في المسجد معمور إيش؟ بالجماعة وله إمام راتب. سمعتم؟
2: نعم.
1: الوقت انتهى الوقت. طيب، بقي من هذا الفصل مسألة واحدة، إن شاء الله في الحلقة الآتية ستكون مناقشة ونكمل هذه المسألة، ولعلنا نبدأ بالفوائد معكم الذي سنختم بها باب صلاة الجماعة. زين، بارك الله فيكم وسدد خطاكم. إذا ما صدر هذا اليوم ولا فإن غدا الماضي قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنينا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
3: آمين.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وبطاعته تزكى القلوب وبمحبته

0: ومحبة عباده المؤمنين تسمو الأرواح وتصلح الأحوال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الإيمان نورا في القلوب وألفة بين النفوس. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين وداعيا إلى المحبة ومؤسسا لأعظم مجتمع عرفته البشرية، مجتمع قائم على الأخوة في الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع برنامج أنفاس الإيمان. حديثنا اليوم يمس القلوب قبل الآذان، ويصلح النفوس قبل السلوك. حديث عن الإيمان ومحبة المؤمنين، تلك العلاقة الوثيقة التي لا ينفصل فيها الإيمان عن الأخلاق، ولا العبادة عن المعاملة، ولا القرب من الله عن القرب من عباده الصالحين. فإذا جئنا إلى حقيقة الإيمان في الإسلام، فالإيمان ليس مجرد كلمة تقال باللسان، ولا معرفة ذهنية تحفظ، بل هو اعتقاد في القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، يظهر أثره في السلوك، ويترجم واقعا في التعامل مع الناس. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن أعظم دلائل الإيمان محبة المؤمنين، لأن القلب الذي امتلأ بالإيمان لا يمكن أن يحمل حقدا ولا بغضا لعباد الله الصالحين. والقرآن الكريم يقرر أن الأخوة الإيمانية أساس المجتمع، يقرر ذلك بوضوح لا لبس فيه. يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فتأملوا قوله إنما، أداة حصر، أي لا رابطة أصدق ولا أقوى بين المؤمنين من رابطة الأخوة، الأخوة في الله. وهذه الأخوة لا تبنى على نسب ولا مال ولا لون ولا لغة، وإنما تبنى على الإيمان بالله وطاعة الله ومحبة الله. ولهذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكان الأنصاري يقاسم أخاه المهاجر ماله وبيته، لا لشيء إلا لأن الإيمان جمعهما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فانظروا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم مقياس الإيمان سلامة القلب ونقاء النفس وحب الخير للآخرين. إن في السنة النبوية صور بديعة للمحبة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المؤمن بأبلغ التشبيهات، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي هذا الحديث يضع لنا منهج حياة: إذا فرح أخوك فرحت له، وإذا حزن حزنت له، وإذا احتاج وقفت معه، فلا مكان للأنانية في قلب المؤمن. وفضل المحبة عظيم جدا، ومنزلة المحبة عند الله سبحانه وتعالى للمؤمنين عظيمة، فهي سبب لرضوانه سبحانه وتعالى. فقد جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: المتحابون على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. تأملوا أيها المستمعون الكرام هذا الفضل العظيم، ليسوا أنبياء ولا شهداء، ولكنهم بلغوا هذه المنزلة بالمحبة الصادقة في الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ولهذه المحبة للمؤمنين آثار على المجتمع. المجتمع الذي تسوده المحبة مجتمع آمن، مجتمع مطمئن، مجتمع قوي. ومن آثارها انتشار الطمأنينة وسلامة الصدر. يقول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. أيضا قلة الخصومات والنزاعات، لأن المحبة تطفئ نار الخلاف. وفي ذلك أيضا قوة للأمة ووحدتها. يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن كيف نغرس هذه المحبة؟ غرس المحبة يكون بإفشاء السلام. غرس المحبة يكون بالتبسم في وجوه المؤمنين. غرس المحبة يكون بالعفو عند المقدرة. غرس المحبة يكون بالدعاء للآخرين بظهر الغيب، ويكون أيضا بستر العيوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ويقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والمحبة لها ميزان أيضا عند الشعراء والحكماء. يقول الشاعر: بنيت ودادي للعباد على التقى، فمن ضيع التقوى فليس له ود. وفي الحكمة: قلوب الرجال وحشية، فمن تألفها أقبلت عليه. هكذا يصنع الإيمان. الإيمان ليس طقوسا تؤدى فحسب، بل هو روح تسري في القلوب فتثمر محبة وتنشئ أخوة وتبني مجتمعا صالحا. فلنحاسب أنفسنا على هذه المحبة الإيمانية. وإلى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: غير تائهين في زحام المنصات.
2: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما سكب الصباح النور في أرجاء الوجود، وشهدت كل ذرة له بما أفاض من فضل وجود. ما أكثر الساعات التي تمضي على البعض وهو غارق في عالمه الافتراضي، تائها غائبا، ويظن أنه حاضر، مبتعدا عن نفسه، نائيا عن غايته، مستنزفا قلبه وعمره في هذا العالم المتزاحمة صوره، المتوالية أخباره، المتسارعة رسائله. تلك حال التائهين في تشعب المنصات، فأصبحوا يتنقلون من محتوى المرئي إلى غيره، ومن نبأ هنا إلى نبأ هناك، ومن رأي إلى سواه، فيصبحون أسارى ما يعرض عليهم وليس ما يحتاجونه فعلا. والتائهون ليسوا أولئك الذين ضلوا السبل في الصحراء وحسب، إنما هناك تائهون وسط طرق كثيرة يفقدون معها البوصلة، فلا يعرفون الوجهة، يسيرون مشتتين متحيرين، مرتبكين مضطربين، فينسون إلى أين يريدون الوصول. وكم ممن يمتلكون الأجهزة الذكية إلا أنهم يفقدون معها شيئا من حكمة التعامل، حينما يجعلون كل ما يظهر لهم عبر شاشاتها جديرا بوقتهم واهتمامهم. لقد هيأ الله تعالى لنا وسائل التواصل نعمة، حينما تسخر فيما يعود بالخير والنفع والمصلحة، وقد تنقلب شرا ونقمة حينما يغدو القلب لها مستعبدا والوقت منهوبا دون جدوى تستحق الذكر. تائهون يستنزفون نعمة الزمن، فتضيع في متابعة ما لا ينفعهم، ويوقعون قلوبهم في اضطراب نتيجة تلك المقارنات العابرة في المشاهد المختلفة، وفي إدمان أخبار ومتابعات لا طائل من ورائها، إنما تثقل كواهل النفوس وترهقها. والنفوس المؤمنة أكرم من أن تجعل العمر مباحا لكل عابر، وهي أوعى من أن تنقاد لكل مؤثر. نفوس تنظر ما تكتسبه قبل المتابعة، وتتحقق من الإضافة فيما تنشر قبل نشره، وتحرص على كل خطوة من خطواتها لتكون مقربة من الله لا مبعدة عنه. وها هو العالم الافتراضي، رغم التائهين والمضللين، شاهد على نفوس أبية سوية ممن جعلوا من هذه المنصات جسور خير، وليست متاهات تبتلع الأوقات فتمسك بزمام لحظاتها، وتدرك أن العمر رأس المال، وأن السعداء هم الذين ينفقون فيما يبقى أثره بعد رحيلهم. سعى سعي محترم نابه، وأعرض عن غافل تائه، له نور رشد ويمضي به، يصون هداه عن التافه. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته ينبعث الصباح، يوقظ الحياة بمداد الضياء، فتشرق بحمده الأرجاء.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة خاشعة من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ زكي داغستاني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم

وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك

بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا

رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون

0: وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، عبر إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تابعنا في الدقائق الماضية تلاوة خاشعة للقارئ الشيخ زكي داغستاني.

الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميعا ما

0: وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى سائر أنبياء الله. مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في حلقة من برنامجكم من أنباء الرسل، هؤلاء الصفوة الكرام الذين قص الله تعالى لنا سيرهم الكريمة العطرة في كتابه العزيز، والتي نتدارسها متدبرين مع شيخنا العزيز الدكتور ناصر بن سليمان السابع. حياكم الله دكتور.
2: حياكم الله جميعا،
1: بارك الله فيكم. وكنا نتحدث عن هذا النبي الكريم، نبي يونس عليه السلام، الذي ذكر في كتاب الله عدة مرات ووصف ببعض الأوصاف، وأيضا جاءت سورة كريمة من السور الطوال باسمه عليه السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قصة النبي يونس عليه السلام من القصص الرائعة التي سطرتها سور القرآن الكريم وآياته الكريمة. وذكر النبي يونس عليه السلام في عدة سياقات، ويجدر بنا أن نتعرف على مجمل قصة النبي يونس عليه السلام من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. فهو عليه السلام من الأنبياء الكرام، ربنا عز وجل ذكر ذلك في سورة النساء في قوله جل شأنه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. فوصف النبي يونس عليه السلام أنه من النبيين، والله تعالى أوحى إليه بصريح هذه الآية الكريمة، فهو من الأنبياء. والأنبياء هم الذين أوحى الله تعالى إليهم من خلال الوحي الجلي الذي هو جبريل عليه السلام. فالوحي الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء من نبوة والرسالة إنما هو الوحي الجلي، وهو جبريل عليه السلام. يعني ليس ما يرى في المنام يعتبر وحيا جليا، وليس ما يخطر بالبال يعتبر وحيا جليا. لا تثبت النبوة والرسالة إلا بالوحي الجلي. طبعا هذا قبل النبوة. بعد أن يصيروا أنبياء كذلك تعتبر الإلهامات في حق الأنبياء، والمنامات أيضا من ضمن الوحي. أما قبل النبوة فلا، يعني أي شخص يرى في المنام شيئا أو يقع في باله ويلهم شيئا معينا، ليس ذلك من وحي الله سبحانه وتعالى، إلا في حق الأنبياء بعد أن يصيروا أنبياء. ولذلك
1: طبعا الوحي بمعنى البعثة والإرسال،
2: بمعنى كون، نعم، بمعنى النبوة، نعم. ولذلك في سورة الصافات عندما قال إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فالمنام هنا في حق إبراهيم عليه السلام والأنبياء هو أيضا وحي، لكن لا يسمى
1: أمر إلهي،
2: نعم، لا يسمى وحيا جليا، وإنما هو وحي خفي. وبعد أن يصير النبي نبيا، ما يراه في المنام أيضا وحي، أما قبل أن يكون نبيا فلا يعتبر من الوحي. فالوحي هنا في قول الله جل شأنه: إن أوحينا إليك، هو الوحي الجلي، وهو مجيء جبريل عليه السلام إلى هؤلاء الأنبياء برسالة الله سبحانه وتعالى. فيونس عليه السلام من الأنبياء، وهو أيضا من المرسلين كما قال الله تعالى في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فهو عليه السلام أيضا من رسل الله سبحانه وتعالى. ويعني سبق الحديث في حلقات عن النبوة والرسالة، هل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق واختلاف؟ هناك عدد من العلماء يرى أن كون الإنسان نبيا هو أيضا رسول، حتى أن بعض أهل العلم يقول لا يتصور أن يكون نبي بدون أن يبعث إلى قوم. وهناك أيضا طائفة أخرى من العلماء يرون التفريق، النبي هو الذي جاءه الوحي فقط، فإذا كلف بإبلاغ قوم سواء بكتاب أو بتشريع أو بأي أمر آخر يأتي طبعا جبريل فيبلغه أن يذهب إلى قوم معينين يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى.
1: وبالتالي أيضا ما يفيد متدبر القرآن الكريم، ما يفيد متدبر القرآن الكريم منهم هو كما ذكر الله تعالى أخذ العبرة منهم سواء كان نبيا أو كان رسولا.
2: نعم، هذا طبعا النتيجة واحدة في حق هؤلاء العظام، نتيجة واحدة سواء كانوا أنبياء أو كانوا رسلا. وإذا طبعا هذا على المعنى التفريق بين النبي والرسول، لكن نتيجة واحدة، فهم لهم الصفات، صفات الكمال البشري، وربنا سبحانه وتعالى اجتباهم وصفاهم واصطفاهم وعصمهم، كما هو المعهود في عقيدة أهل الإسلام أن الأنبياء والرسل عليهم السلام معصومون من المعاصي كبيرها وصغيرها، هذا هو الرأي الشهير خاصة بعد النبوة، مع وجود خلاف حول ذلك فيما قبل النبوة. لذلك أيضا هنا يخص هذا المعنى ذهاب يونس عليه السلام إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من الملحظين، هل هذا من باب المخالفة الشرعية أم هو شيء آخر؟ وهل كان أيضا يونس عليه السلام في تلك اللحظة رسولا أم ذلك قبل النبوة؟ فهذا يعني بإجمال فيما يخص نبوة يونس عليه السلام وكونه من المرسلين. أما سياق القصة مع قومه فمحتاجة إلى بعض التفصيل.
1: أحسن شيخنا، إذن نقف الآن لنستمع لهذه الآية الكريمة ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: نحييكم مجددا بفضل الله تعالى. نعود إلى يونس عليه السلام وقصته الشائقة الرائعة في كتاب الله والتي يحدثنا عنها شيخنا دكتور ناصر السابعي. إذن هكذا هو يونس عليه السلام وبعض ما جاء عنه في كتاب الله سبحانه وتعالى كونه من الأنبياء المرسلين.
2: نعم، هذان المعنيان النبوة والرسالة جمعا ليونس عليه السلام في سورة الأنبياء. أولا هي سورة الأنبياء بمعنى أن من ذكر في هذه السورة إنما هم الأنبياء. والمعنى الثاني الخاص بالرسالة قول الله جل شأنه في بداية السورة وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فدل هذان الأمران على أن يونس عليه السلام أيضا من الأنبياء المرسلين. هذا فيما يخص هذا الجانب. قوم يونس ذكروا في سورة يونس في قول الله سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إذن هو أرسل إلى قوم، وهؤلاء القوم طبعا لم تتكلم آيات الكتاب العزيز عنهم عن موضعهم وعن زمانهم، وكتب السير والتاريخ تتكلم عن قوم يونس عليه السلام في نينوى في العراق، وهذا أيضا ذكر في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قصة ذهاب النبي عليه السلام إلى الطائف وعودته من الطائف عندما كان في رحلة العودة ومر ببستان لشيبة وعتبة ابن ربيعة وأرسل غلاما لهما اسمه عداس إلى النبي عليه السلام يحمل طبقا فيه عنب فأعطاه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي محمد عليه السلام سأل عداسا من عن موطنه فقال من نينوى، فقال له النبي محمد عليه السلام من بلد الرجل الصالح يونس ابن متى. فسأله عن كيفية معرفته للنبي يونس عليه السلام، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاك أخي هو نبي وأنا نبي، أو هذا ما هذا معناه في عدة روايات. فقوم يونس عليه السلام في نينوى في العراق، الآن طبعا ما زالت القرية أو البلدة أو المدينة محتفظة باسمها التاريخي وهي بلدة معروفة، وهذا بالنسبة للمكان. أما بالنسبة للزمان فأيضا القرآن الكريم لم يشر إلى ذلك، لكن من خلال ذكر يونس عليه السلام في سياق الأنبياء في سياق أنبياء بني إسرائيل الذين بدأوا بإبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام عندما قال الله جل شأنه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وذكر الله تعالى جملة من أنبياء بني إسرائيل إسحاق ويعقوب، وذكر الله تعالى نوحا عندما قال ونوحا هدينا من قبل. فنوح عليه السلام معروف أنه من الأنبياء القدامى وليس من الأنبياء المتأخرين. ثم قال الله جل شأنه ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. طبعا المعروف أن هؤلاء من ذرية النبي إبراهيم عليه السلام، وهم بالتحديد من ذرية النبي يعقوب ابن إسحاق عليهما السلام، ويعقوب هو إسرائيل. وقال الله تعالى بعد ذلك وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين. فالواضح من هذا السياق أن هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل، طبعا ما عدا لوط عليه السلام فهو ليس من ذرية يعقوب حتما لأنه كان في زمن النبي إبراهيم عليه السلام، والنبي يعقوب عليه السلام حفيد للنبي إبراهيم يعني يعقوب ابن إسحاق عليهما السلام وإسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، فهما متأخرا عن لوط عليه السلام، بينما كان لوط عليه السلام في زمان النبي إبراهيم عليه السلام كما هو الواضح من عدد من سور القرآن الكريم. لكن بقية المذكورين في هذا السياق يظهر أنهم من بني إسرائيل، وهذا ما ذكره أهل التاريخ أيضا أن يونس عليه السلام من بني إسرائيل. وبالتالي فهو في القرون المتأخرة، هو من الأنبياء المتأخرين، ليس من الأنبياء القدامى، ليس كهود وليس كصالح عليهم السلام وليس كنوح عليه السلام وهؤلاء الثلاثة بالتحديد، وكذلك بالنسبة لإدريس أيضا، هؤلاء الأربعة عرفوا بأنهم من الأنبياء القدامى في القرون الأولى يعني من مئات الآلاف من السنوات، بينما النبي إبراهيم عليه السلام تقريبا يسبقنا بأربعة آلاف سنة من هذا الوقت، بمعنى أنه عليه السلام كان قبل الميلاد، قبل ميلاد عيسى عليه السلام بحوالي 2000 سنة. وبقية الأنبياء المذكورين في هذا السياق إنما هم بعد إبراهيم عليه السلام. ويقدر أهل التاريخ ويقدر أهل الآثار أن يونس عليه السلام تقريبا بحدود 8 قرون أو 7 قرون أو 9 قرون قبل بعثة النبي عيسى عليه الصلاة والسلام. وبالتالي يمكن القول إن هذا هو الزمان الذي عاش فيه النبي يونس عليه السلام، يعني قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحوالي 1200 سنة أو 1300 سنة، هذا تقريبا هذا من حيث الزمان. وحيث المكان كما ذكرت كان في العراق في بلدة نينوى. لا يوجد خلاف يعني في هذه النقطة، في هذه النقطة تقريبا بين أهل العلم وبين أهل الآثار أن يونس عليه السلام كان من نينوى. وبالنسبة لي الزمان أيضا الخلاف يسير، يعني قرن زيادة أو قرن أقل من المعهود، يعني في القرن 8 أو القرن 7 أو 9 أو نحو ذلك قبل ميلاد النبي عيسى عليه السلام. القصة هي أن ربنا سبحانه وتعالى كلف النبي يونس عليه السلام بهداية قومه ولم يستجيبوا له، وجابه كما هي عادة الأقوام مع أنبيائهم عناد وجحود وإنكار للنعم وبقاء على الميراث، على ميراث الآباء والأجداد، سواء كان ذلك الميراث خيرا أو شرا. والمرسلون من عادتهم الصبر ومن عادتهم الصمود ومن عادتهم تنويع الأساليب في دعوتهم لأقوامهم، ولهم يعني مثل وقيم عليا. وقد يمر الواحد من الأنبياء أيضا بمنعطفات صعبة محتاجة إلى يعني استعانة بالله سبحانه وتعالى. الذي حدث أن يونس عليه السلام غضب على قومه بعد عنادهم، وربنا سبحانه وتعالى سجل هذا الغضب في قوله جل شأنه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا. مغاضبا طبعا مغاضبا لقومه، هناك مغاضبة، يعني كما يقول أهل النحو المفاعلة تدل على المبادلة، هناك غضب من يونس عليه السلام، وبالتالي هناك نوع من العناد من قومه وجدل وإنكار، فغضب عليهم وتركهم ثم خرج عنهم. هل كان ذلك قبل النبوة، قبل الرسالة أم لا؟ هل كان رجلا صالحا ثم إنه يئس من قومه وخرج عنهم، أم كان رسولا؟ الأكثر من العلماء الجمهور على أنه عليه السلام كان في تلك اللحظة قد كلف بالرسالة وخرج، وهو يظن أن له الخيار في ترك قومه. ولذلك الآية الكريمة: وذنوني إذ ذهب مغاضبا، غضبان على قومه، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ظن يعني وقع في باله أنه في سعة من الأمر، سواء بقي معهم وصبر عليهم أو تركهم وخرج عنهم، فظن أن لن نقدر عليه. طبعا النتيجة ما هي؟ أنه ألقي في البحر. طبعا الآيات الكريمة أحيانا تجتزئ بعض المواضع وتنتقل من موضع إلى آخر مع ترك بعض التفاصيل، أحيانا تلك التفاصيل توجد في موضع آخر. يعني التفاصيل هنا فظل ألا نقدر عليه. ما الذي حدث؟ طبعا فنادى في الظلمات، بمعنى هذا الجزء أكملته الآيات في سورة الصافات في قول الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. يعني لاحظ التعبير القرآن، إذ أبق، أبق بمعنى هرب، وكأن المعنى أن مجرد الخروج هنا ممنوع في الأصل في حق يونس عليه السلام. فساهم، دخل في الفلك المشحون، طبعا السفينة المشحونة المملوءة من الناس، والظاهر أنه يعني عصفتها ريح فكادت أن تغرق، فبدأوا يلقون المتاع، ولكن ما زالت السفينة على وشك الغرق، فصار آل الرعي إلى أن يلقي، أن يلقوا ببعضهم بأشخاص الذين سيلقون إلى البحر، إنما يكون وفق مساهمة التي هي القرعة. فساهم فكان من المدحضين فألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين. هنا تبدأ الآية التي في سورة الأنبياء عندما قال الله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، تكملها سورة آيات سورة الصافات: فنادى في الظلمات، وأنجاه الله سبحانه وتعالى، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. طبعا القصة محتاجة أيضا إلى الحديث عن تتمتها.
1: نعم، كما تفضلتم شيخنا، الحديث شائق والوقت أيضا يداهمنا، وإذا كانت اللحظات الآن تنقضي في حلقة اليوم سنكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله العون والسداد والتوفيق، ونشكر شيخنا الجليل الدكتور ناصر بن سليمان السابع على هذا العطاء، ونشكركم على حسن الإصغاء. نلتقيكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.

0: التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وألسنتنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 21 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية 20، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. انظر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والأصل في هذا الفعل أن يكون متعديا، إلا أنه علق عن العمل بكيف، والتعليق ترك العمل لفظا وبقاؤه معنا، ويقع بجملة من المعلقات ومنها أدوات الاستفهام. واشتهر أن التعليق إنما يكون في أفعال القلوب المتصرفة من ظن وأخواتها، إلا أن بعض النحاة لا يحصره في ذلك، بل يجعل التعليق كائنا على وجه الإطلاق في كل فعل يتعدى، وليس ذلك محصورا في أفعال القلوب المتصرفة من أخوات ظن. وعلى هذا علق الفعل انظر عن العمل. كيف فضلنا بعضهم على بعض؟ كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، وذلك إذا جعلنا التقدير على أي حال فضلنا بعضهم على بعض. ومن المعلوم أو اشتهر في الدرس النحوي أن كيف إذا جاء بعدها فعل تام أعربت حالا، ويجوز في كيف أن تكون ظرفا، وذلك إذا جعلنا معنى الكلام في أي حال فضلنا بعضهم على بعض. وعلى هذا يلزم أن يكون الظرف كيف متعلقا بفعل أو بما يشبه الفعل، فيكون متعلقا بالفعل فضلنا، فإن التقدير في أي حال فضلنا بعضهم على بعض. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف كيف والفعل فضل، وذلك على جعل كيف ظرفا. فضلنا بعضهم على بعض. فضلنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. بعض مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. على بعض جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بعض اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر على متعلق بالفعل فضلنا، فضلناهم على بعض، ولذلك نلاحظ على هذا التقدير أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل فضل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل فضل. والجملة الفعلية كيف فضلنا بعضهم على بعض في محل نصب سدت مسد مفعول انظر، أو في محل نصب مفعول به للفعل انظر. والجملة الفعلية انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، جملة يجوز فيها أن تكون استئنافية وقع تذييلا للجملة التي قبلها، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها على رأي من يرى أن الخبر يجوز أن يعطف على الإنشاء ويجوز العكس. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه الجملة التي بعد الواو جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. اللام لام الابتداء، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومن المعروف أن لام الابتداء ليست عاملة، فهي من الحروف التي لا تعمل، وقد أفرد لها في منظومة الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي باب، فقد ذكر الحروف التي لا تعمل وإن كانت داخلة على الأسماء، ومن تلك الحروف حرف الابتداء وهو اللام. الآخرة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أكبر خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأكبر ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، ولو كان مصروفا لنون وقيل أكبر. ومن المعلوم أن الاسم المنصوب الذي يأتي بعد أفعل التفضيل يعرب على المشهور تمييزا، ولذلك نقول في إعراب كلمة درجات ولا الآخرة أكبر درجات، درجات تمييز منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأن هذه الكلمة جميع مؤنث سالم أو جمع مؤنث سالم. ومن المعلوم أن جمع المؤنث السالم أو جميع المؤنث السالم علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، فالكسرة أو علامة النصب في جميع المؤنث السالم علامة فرعية لا أصلية، لأن علامة النصب الأصلية هي الفتحة. والجملة ولا الآخرة أكبر تفضيلا يجوز فيها أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز فيها أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وأكبر تفضيلا، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أكبر اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، تفضيلا تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 22 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر، جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نهي وجزم، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تجعل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. مع الله مع ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف مع الله في محل نصب مفعول به ثان للفعل المنفي لا تجعل، لأن الفعل تجعل من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر أو أصلهما المبتدأ والخبر، وهو من أفعال الصيرورة، والمعنى لا تصير مع الله إلها آخر. وعلى هذا يكون الظرف مع متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا مع الله أو يكون مع الله. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف، فإن الأصل في المفعول به الثاني لظن وأخواتها أنه خبر، فهو خبر أصلا. ومن المعلوم أن الخبر كان حالا أو أصلا إذا كان شبه جملة يتعلق بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا. إلها مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. آخر صفة لكلمة إلها منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وكلمة آخر ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل، ولذلك منعت من الصرف، ولو كانت مصروفة لنونت وقيل آخرا. والجملة لا تجعل مع الله إلها آخر جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب، فتقعد مذموما مخذولا. جملة فعلية وقد صدرت بالفاء، والفاء هنا واقعة في جواب الطلب، والطلب لا تجعل مع الله إلها آخر. ومن المعلوم أن النهي قسم من أقسام الطلب، كما أن الأمر قسم من أقسام الطلب أيضا. وإذا وقعت الفاء في جواب طلب أو نفي محضين انتصب الفعل الذي يقع بعد الفاء بأن مضمرة وجوبا، وفي الخلاصة لابن مالك وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب. وعلى هذا يكون الفعل تقعد منتصبا بأن المضمرة وجوبا بعد الفاء، وإعراب هذا الفعل يكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا في تدبر هذه الآيات واستخراج ما فيها من الدروس والعبر. يقول الله جل في علاه في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وصلنا لهذه الآية أيها الإخوة والأخوات. تعجبت عليه السلام من هذه البشارة، كيف تلد مع كبر سنها وكبر سن زوجها، والبعل هو الزوج، كما في قوله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وفي قوله تبارك وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وفي قوله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. وتعجبها عليها السلام لأن هذا الأمر خارق للعادة، فهي امرأة عجوز، والمرأة تصل إلى سن اليأس، كما في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن هي كانت كما المصطلح يائس، بمعنى أنها لا تحيض. والأمر الآخر الذي يدعو للعجب أن بعلها عليه السلام كبير في السن، فكيف كان جواب الملائكة عليها السلام على سيدة بيت النبوة في تعجبها؟ قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. أيها الإخوة والأخوات، استوقفني في هذه الآية الكريمة أمر، وهو أن كلمة رحمة كتبت في الرسم العثماني، طبعا الرسم العثماني نسبة إلى الخليفة عثمان بن عفان، الرسم العثماني هنا كتبت رحمة بالتاء المفتوحة المبسوطة وليس بالتاء المربوطة كما هو في الرسم الإملائي. والغالب في الرسم العثماني كتابة رحمة بالتاء المربوطة، إلا في مواضع منها: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، قوله تعالى في سورة مريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، رحمة بالتاء المفتوحة. قوله تبارك وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، بالتاء المفتوحة رحمة الله. أهم يقسمون رحمة ربك، سبحانه في نفس الآية طبعا في سورة الروم: ورحمة ربك خير مما يجمعون، رحمة أيضا بالتاء المفتوحة. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمن أسرار ما يذكر في الرسم العثماني أن رحمة تأتي بالتاء المبسوطة للرحمة التي جاءت بعد قبض، وتأتي للرحمة الحالية وليست الرحمة المرتجاة في المستقبل، كما أنها أي الرحمة بالتاء المفتوحة تضاف لله أو الرب، رحمة الله رحمة ربك. ونختم أيها الإخوة الكرام بهذه الفائدة في موضوع التاء المفتوحة والتاء المربوطة في كلمة رحمة في القرآن الكريم، على أن لها سرا، وهي الذي ذكرناه أن رحمة تكون للأمر الحاصل، ورحمة بالتاء المربوطة تكون للرحمة المرتجاة. وقد انتهى وقتنا لهذا اليوم، ونواصل بإذن الله تعالى بقية الفوائد والفرائد في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. متعكم الله بكتابه الكريم وبتدبره وتلاوته ومراجعته والتخلق بأخلاقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا أم بعد حبنا إياك تبعدنا أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا
1: أنفاس الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
2: أنفاس الإيمان.
1: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وبطاعته تزكى القلوب وبمحبته ومحبة عباده المؤمنين تسمو الأرواح وتصلح الأحوال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الإيمان نورا في القلوب وألفة بين النفوس. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وداعيا إلى المحبة ومؤسسا لأعظم مجتمع عرفته البشرية، مجتمع قائم على الأخوة في الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع برنامج أنفاس الإيمان. حديثنا اليوم يمس القلوب قبل الآذان، ويصلح النفوس قبل السلوك. حديث عن الإيمان ومحبة المؤمنين، تلك العلاقة الوثيقة التي لا ينفصل فيها الإيمان عن الأخلاق، ولا العبادة عن المعاملة، ولا القرب من الله عن القرب من عباده الصالحين. فإذا جئنا إلى حقيقة الإيمان في الإسلام، فالإيمان ليس مجرد كلمة تقال باللسان، ولا معرفة ذهنية تحفظ، بل هو اعتقاد في القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، يظهر أثره في السلوك، ويترجم واقعا في التعامل مع الناس. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن أعظم دلائل الإيمان محبة المؤمنين، لأن القلب الذي امتلأ بالإيمان لا يمكن أن يحمل حقدا ولا بغضا لعباد الله الصالحين. والقرآن الكريم يقرر أن الأخوة الإيمانية أساس المجتمع، يقرر ذلك بوضوح لا لبس فيه. يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فتأملوا قوله إنما، أداة حصر، أي لا رابطة أصدق ولا أقوى بين المؤمنين من رابطة الأخوة، الأخوة في الله. وهذه الأخوة لا تبنى على نسب ولا مال ولا لون ولا لغة، وإنما تبنى على الإيمان بالله وطاعة الله ومحبة الله. ولهذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكان الأنصاري يقاسم أخاه المهاجر ماله وبيته، لا لشيء إلا لأن الإيمان جمعهما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فانظروا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم مقياس الإيمان سلامة القلب ونقاء النفس وحب الخير للآخرين. إن في السنة النبوية صور بديعة للمحبة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المؤمن بأبلغ التشبيهات، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي هذا الحديث يضع لنا منهج حياة: إذا فرح أخوك فرحت له، وإذا حزن حزنت له، وإذا احتاج وقفت معه. فلا مكان للأنانية في قلب المؤمن. وفضل المحبة عظيم جدا، ومنزلة المحبة عند الله سبحانه وتعالى للمؤمنين عظيمة، فهي سبب لرضوانه سبحانه وتعالى. فقد جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: المتحابون على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. تأملوا أيها المستمعون الكرام هذا الفضل العظيم ليسوا أنبياء ولا شهداء، ولكنهم بلغوا هذه المنزلة بالمحبة الصادقة في الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ولهذه المحبة للمؤمنين آثار على المجتمع. المجتمع الذي تسوده المحبة مجتمع آمن، مجتمع مطمئن، مجتمع قوي. ومن آثارها انتشار الطمأنينة وسلامة الصدر. يقول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. أيضا قلة الخصومات والنزاعات، لأن المحبة تطفئ نار الخلاف. وفي ذلك أيضا قوة للأمة ووحدتها. يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن كيف نغرس هذه المحبة؟ غرس المحبة يكون بإفشاء السلام،

0: عند الشعراء والحكماء. يقول الشاعر: بنيت ودادي للعباد على التقى، فمن ضيع التقوى فليس له ود. وفي الحكمة: قلوب الرجال وحشية، فمن تألفها أقبلت عليه. هكذا يصنع الإيمان. الإيمان ليس طقوسا تؤدى فحسب، بل هو روح تسري في القلوب فتثمر محبة وتنشئ أخوة وتبني مجتمعا صالحا. فلنحاسب أنفسنا على هذه المحبة الإيمانية. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون.

عليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم

ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.

0: قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون فأخذتهم

نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه

النهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة ومعلم الإنسانية وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المستمعين، نحييكم من أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يتفكرون. نبحر معا في آية من أعظم آيات الخالق سبحانه، آية نباشرها ليلا ونهارا، ولا حياة لنا ولا لجميع المخلوقات إلا بها. إنه عنصر الماء، ذلك السائل العجيب، وتلك المعجزة الكونية الباهرة. إن كل ما في السماوات والأرض شاهد على خالقه وموجده سبحانه. وإذا تأملنا في الماء بعين العقل والمنطق، فإننا نجد أنفسنا أمام برهان النظم. هذا البرهان الذي يقوم على مقدمتين، إحداهما حسية ترى الإتقان في الخلق، والأخرى عقلية تجزم أن هذا النظام لا يمكن أن يصدر إلا عن فاعل قادر عليم. لكل من يرتاب أو يظن أن الصدفة قد توجد مثل هذا التوازن، نقول: هل يمكن للمادة الصماء العمياء أن تتحسب للمستقبل وتهيئ حاجات الكائنات؟ إن الماء ليس جمادا ساكنا، بل هو منظومة متكاملة تثبت أن النظم لا ينفك عن وجود ناظم أوجده. فكيف لذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين أن تتحد لتكون سر البقاء لكل خلية حية؟ الماء أول المخلوقات وعرش الرحمن. لقد جعل الله الماء أساس الحياة وعنصرها الأول. إن من أهل العلم من قال بأن الماء هو أول المخلوقات وجودا، لقوله سبحانه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. هذا الارتباط بين العرش والماء يعطينا دلالة فلسفية على عظم هذا المخلوق الذي كان مبدأ هذا العالم.
2: أفلا تتفكرون؟
3: يا من تبحثون عن الحقيقة، انظروا إلى قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. بقدر تعني بحكمة وتدبير، لا هو بالكثير الذي يغرق ويفسد، ولا بالقليل الذي يجدب، ولا في غير أوانه فيذهب بدادا. وتأملوا في هذه الحقيقة الفيزيائية، لقد جعل الله للماء لزوجة منخفضة جدا. لماذا؟ لتساعده على الدخول في مسام الصخور مهما كانت دقيقة، فيتم تخزين كميات ضخمة من الماء تحت سطح الأرض. لو كان الماء يتفاعل مع هذه الصخور لنقصت كميته وانتهت الحياة، لكن قدرة الله حفظته لنا، وما أنتم له بخازنين. أما عن آية الكثافة، فقد أودع الله في الماء كثافة متوازنة ليبقى في الطبقات العليا من الأرض، لينفجر ينابيع وأنهارا. ولو كانت كثافته أعلى مما هي عليه لغار الماء في أعماق سحيقة، ولما استطاع بشر أن يناله. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الماء ذلك الجماد في ظاهره، هو الوسيط الذي لا تقوم حياة الحيوان والنبات والإنسان إلا به. وجعلنا من الماء كل شيء حي. لقد أثبت العلم أن الماء يشكل من وزن الإنسان بين 60% إلى 70% تقريبا، ونفس النسبة تقريبا تغطي مساحة الأرض. فهل هذا التناظر نتيجة صدفة عمياء، أم أنه تقدير العزيز العليم الذي أحسن كل شيء خلق؟ إن النبات يخرج بنضارته وألوانه من الأرض الهامدة بمجرد أن يمسها الماء فتهتز وتربو. والحيوان الذي خلق من ماء، منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، كلهم يشربون من معين واحد، وتجري في عروقهم تلك القطرات المباركة. أيها المستمعون الكرام، نذكر هنا قصة فيها عبرة لكل ذي لب. عندما دخل الواعظ ابن السماك على الخليفة هارون الرشيد فاستسقى الخليفة، فأتى بقدح من ماء فقال ابن السماك: يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة بكم كنت تشتريها؟ قال: بنصف ملكي. قال: فلو منعت خروجها من بدنك بماذا كنت تشتري خروجها؟ قال: بجميع ملكي. قال ابن السماك: إن ملكا قيمته شربة ماء وإخراجها لجدير ألا ينافس عليه، إن هذا الماء هو أغلى ما تملك البشرية، ومع ذلك نرى إسرافا وتبذيرا ينبئ عن غفلة عميقة. إن العقل يفرض علينا شكر المنعم، وهذا الشكر موقوف على معرفته سبحانه، فالمؤمن يزداد يقينا بكل جرعة يشربها من هذا الماء، ويتذكر قوله سبحانه وتعالى: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أما دورة الماء فمن الحقائق العلمية التي ذكرها القرآن قبل قرون أن دورة المياه في الأرض ثابتة، لا سبيل إلى زيادة الماء قطرة واحدة ولا أن تنقص منه قطرة واحدة، فالماء يتبخر ثم يعود إلى الأرض صافيا غير منقوص. هذا التقدير والإحكام هو أقوى دليل على وجود الحكمة الإلهية في كل الموجودات، فالماء ليس مجرد مادة بل هو رسالة من الخالق، وهو الطهور الذي نتطهر به للقاء ربنا في الصلاة، وهو الغيث الذي نستبشر به عند القنوط. وهنا في ختام هذه الحلقة نقول للمؤمنين: ازدادوا شوقا إلى معرفة ربكم من خلال بدائع صنعه في هذا السائل الحيوي. أيها المسلم، تذكر أنك بين يدي نعمة لو شاء الله لجعلها أجاجا ملحا لا يستساغ. أعزائنا المستمعين، نشكر لكم حسن إصغائكم، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض. استودعكم الله، وإلى لقاء في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم

اتخذتم العجل ثم اتخذتم

0: رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا.

0: التنزيل في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: قلنا في الحلقة السابقة إن لنا وقفات متعددة خاصة بهذه الآية الكريمة المباركة، والتي تحمل الرقم 42 بعد 100 من آيات سورة البقرة، إذ هي مفتاح لتشريع القبلة، وهي في الحقيقة إخبار عما سيقع من مغيب يتصل بالاعتراض على هذا التشريع من قبل السفهاء من الناس.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى مستعينا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا عندك من سؤال يا داود تطالعنا اليوم به في هذه الحلقة؟
1: السؤال هو يا أستاذنا، هل للأمم السابقة والأديان قبلة كقبلتنا في الصلاة هنا؟
0: القبلة بالكسر تختلف عن القبلة. القبلة بالضم معروفة وهي اسم من التقبيل، والقبلة الجهة التي يستقبلها الإنسان لعبادة خاصة. هذه الأمة يبدو أنها مخصوصة باستقبال الكعبة وباستقبال قبلة معينة بصلاتها، ذلك أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن هو الذي بنى هذه الكعبة ونحن على ملته، قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي
1: ببكة مباركا
0: وهدى للعالمين. فادخر الله سبحانه وتعالى تشريع استقباله لهذه الأمة. أما الأمم السابقة فكانت قبلتهم مختلفة. اليهود كانوا يستقبلون البيت الذي بالشام وهو بيت المقدس. متى استقبلوا؟ حينما بناه سليمان عليه السلام، لأنه هو الذي بناه. فلما بناه ودعا حوله واستقبله جعله قبلة، ولم يشرع ذلك لهم.
2: وما الدليل على ذلك يا أستاذنا؟
0: الدليل على ذلك أن أول تشريع لبني إسرائيل جاء على لسان موسى، وموسى قبل سليمان، ولم يكن البيت مبنيا وكانوا بمصر، أليس كذلك؟
2: بلى يا أستاذنا.
0: إذن كان تشريعهم ليس فيه استقبال بصلاة جهة معينة، لأن التشريع جاء على لسان موسى أولا، وما بني البيت بعد انهدامه وبعد أن عفت آثاره إلا في زمن سليمان عليه السلام، لكنهم استقبلوه، فدل هذا على أنهم ليسوا مأمورين باستقبالهم جهة معينة، وإنما ذلك من تلقاء أنفسهم بعد أن دعا سليمان حول البيت عليه السلام.
1: وماذا عن النصارى يا أستاذنا؟
0: النصارى استقبلوا المشرق ولم يكن مأمورين بذلك، وإنما رأوا الناس يصلون حول قبلة فصلوا حول المشرق، وكانت هذه القبلة قبلة ادخرها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة.
1: ولكن يا أستاذنا، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه في صلاته ردحا من الزمن حول بيت المقدس؟
0: أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأمته وأتباعه من المسلمين، وكانوا قلة يومئذ، أن يستقبلوا الكعبة أولا بالصلاة، وهكذا كانوا، ثم نسخ بعد ذلك بالسنة وليس بالقرآن.
1: نسخ بالسنة أولا قبل القرآن يا أستاذنا؟
0: نعم، فينسخ القرآن بالسنة المتواترة، فكان أمر الله لنبيه ليس في القرآن بأن يستقبل بيت المقدس، وكان هذا اختبارا من الله لتلك الأمة، أيتبعون تشريعات الله كيفما كانت؟ ولذلك قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
1: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
0: نعم، فكان ذلك اختبارا. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوق إلى أن يستقبل الكعبة، وهي البيت الذي بناه إبراهيم، وهو الذي يحجه الناس، وقال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء
1: فلنولينك قبلة ترضاها.
0: فولاه، أي جعله متوليا أي مستقبلا الكعبة بالصلاة.
2: فما رأيك أن نذهب الآن إلى إعراب الجزء المتبقي من هذه الآية يا أستاذنا؟
0: بدءا من قوله تعالى:
1: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
0: جميل جدا. قل
2: فعل أمر مبني على السكون،
0: وهو موجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفاعله
1: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا محمد.
0: ونوع هذا الأمر باختصار أنه للوجوب، فلا بد من بيان ما أراد الله بيانه وتبليغ ما أمر الله بتبليغه. لله المشرق،
1: لله جار ومجرور يا أستاذنا للتعظيم،
0: وهو خبر مقدم، وأين مبتدأه؟
2: المشرق والمغرب.
0: المشرق هو مبتدأه والمغرب معطوف عليه.
2: ولماذا قدم الجار والمجرور لله على المشرق والمغرب يا أستاذنا؟
0: مع أنه خبر والخبر يؤخر. قل لله قدم للاختصاص، أي لا لغيره، لله المشرق والمغرب، فهو الذي يأمر بما يأمر به، لا راد لحكمه، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، فله وحده ملك المشرق والمغرب، وله الأمر كما أن له الخلق.
2: يهدي فعل مضارع،
0: أين فاعله؟
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى لفظ الجلالة. قل لله المشرق والمغرب يهدي، أي الله يهدي من؟
2: اسم موصول.
0: وما موضعه من الإعراب؟
1: مبني على السكون يا أستاذنا في محل نصب مفعول به.
0: مفعول به ليهدي، يهدي من يشاء. يشاء
2: فعل مضارع مرفوع،
0: وأين فاعله؟
2: ضمير مستتر تقديره هو،
0: يعود إلى من؟ يشاء إلى صراط
2: جار ومجرور
0: مستقيم،
1: صفة لصراط يا أستاذنا،
0: إلى صراط مستقيم. والجملة من الفعل يشاء وفاعله لا موضع لها من الإعراب، صلة الموصول. يهدي من يشاء إلى صراط، إلى تعدي يهدي إلى المفعول الثاني، وقد ينصب المفعول الثاني بنفسه بدون حرف الجر، كما في سورة الفاتحة اهدنا
1: الصراط المستقيم.
0: نعم، فهنا بدون حرف الجر، هداه كذا وهداه إلى كذا. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لمن يتوجه الخطاب هنا في قوله تبارك وتعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم؟
0: الخطاب موجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليرد على أولئك المعترضين القائلين ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي أي شيء صرفهم. فأمر الله نبيه أن يقول لهم هذا أمر الله، لله المشرق والمغرب، وقد مهد لذلك بقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.
2: وبهذا نختم حديثنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
0: على أن نقف وقفة أخيرة أو وقفات يسيرة أخيرة حول الآية المباركة التي تلوناها
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني. أعوذ

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا في تدبر هذه الآيات واستخراج ما فيها من الدروس والعبر. يقول الله جل في علاه في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وصلنا لهذه الآية أيها الإخوة والأخوات. تعجبت عليه السلام من هذه البشارة، كيف تلد مع كبر سنها وكبر سن زوجها، والبعل والزوج كما في قوله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وفي قوله تبارك وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وفي قوله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. وتعجبها عليها السلام لأن هذا الأمر خارق للعادة، فهي امرأة عجوز، والمرأة تصل إلى سن اليأس كما في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن هي كانت كما مصطلح يائس، بمعنى أنها لا تحيض. والأمر الآخر الذي يدعو للعجب أن بعلها عليه السلام كبير في السن، فكيف كان جواب الملائكة عليها السلام على سيدة بيت النبوة في تعجبها؟ قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. أيها الإخوة والأخوات، استوقفني في هذه الآية الكريمة أمر، وهو أن كلمة رحمة كتبت في الرسم العثماني، طبعا الرسم العثماني نسبة إلى الخليفة عثمان بن عفان، الرسم العثماني هنا كتبت رحمة بالتاء المفتوحة المبسوطة وليس بالتاء المربوطة كما هو في الرسم الإملائي. والغالب في الرسم العثماني كتابة رحمة بالتاء المربوطة، إلا في مواضع منها: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، قوله تعالى في سورة مريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، رحمة بالتاء المفتوحة. قوله تبارك وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، بالتاء المفتوحة رحمة الله. أهم يقسمون رحمة ربك، سبحانه في نفس الآية طبعا في سورة الروم: ورحمة ربك خير مما يجمعون، رحمة أيضا بالتاء المفتوحة. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمن أسرار ما يذكر في الرسم العثماني أن رحمة تأتي بالتاء المبسوطة للرحمة التي جاءت بعد قبض، وتأتي للرحمة الحالية وليست الرحمة المرتجاة في المستقبل، كما أنها أي الرحمة بالتاء المفتوحة تضاف لله أو الرب، رحمة الله رحمة ربك. ونختم أيها الإخوة الكرام بهذه الفائدة في موضوع التاء المفتوحة والتاء المربوطة في كلمة رحمة في القرآن الكريم، على أن لها سرا، وهي الذي ذكرناه أن رحمة تكون للأمر الحاصل، ورحمة بالتاء المربوطة تكون للرحمة المرتجاة. وقد انتهى وقتنا لهذا اليوم، ونواصل بإذن الله تعالى بقية الفوائد والفرائد في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. متعكم الله بكتابه الكريم وبتدبره وتلاوته ومراجعته والتخلق بأخلاقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

عظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون.

مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون

يهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون

فارشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس

شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون

رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم

كرامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين

يقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون

يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون

يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة

إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون

تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.

بصرهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون

الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم.

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.

0: يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: غير تائهين في زحام المنصات.
2: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما سكب الصباح النور في أرجاء الوجود، وشهدت كل ذرة له بما أفاض من فضل وجود. ما أكثر الساعات التي تمضي على البعض وهو غارق في عالمه الافتراضي، تائها غائبا ويظن أنه حاضر، مبتعدا عن نفسه، نائيا عن غايته، مستنزفا قلبه وعمره في هذا العالم المتزاحمة صوره، المتوالية أخباره، المتسارعة رسائله. تلك حال التائهين في تشعب المنصات، فأصبحوا يتنقلون من محتوى المرئي إلى غيره، ومن نبأ هنا إلى نبأ هناك، ومن رأي إلى سواه، فيصبحون أسارى ما يعرض عليهم وليس ما يحتاجونه فعلا. والتائهون ليسوا أولئك الذين ضلوا السبل في الصحراء وحسب، إنما هناك تائهون وسط طرق كثيرة يفقدون معها البوصلة، فلا يعرفون الوجهة، يسيرون مشتتين متحيرين، مرتبكين مضطربين، فينسون إلى أين يريدون الوصول. وكم ممن يمتلكون الأجهزة الذكية إلا أنهم يفقدون معها شيئا من حكمة التعامل، حينما يجعلون كل ما يظهر لهم عبر شاشاتها جديرا بوقتهم واهتمامهم. لقد هيأ الله تعالى لنا وسائل التواصل نعمة، حينما تسخر فيما يعود بالخير والنفع والمصلحة، وقد تنقلب شرا ونقمة حينما يغدو القلب لها مستعبدا والوقت منهوبا دون جدوى تستحق الذكر. تائهون يستنزفون نعمة الزمن، فتضيع في متابعة ما لا ينفعهم، ويوقعون قلوبهم في اضطراب نتيجة تلك المقارنات العابرة في المشاهد المختلفة، وفي إدمان أخبار ومتابعات لا طائل من ورائها، إنما تثقل كواهل النفوس وترهقها. والنفوس المؤمنة أكرم من أن تجعل العمر مباحا لكل عابر، وهي أوعى من أن تنقاد لكل مؤثر. نفوس تنظر ما تكتسبه قبل المتابعة، وتتحقق من الإضافة فيما تنشر قبل نشره، وتحرص على كل خطوة من خطواتها لتكون مقربة من الله لا مبعدة عنه. وها هو العالم الافتراضي، رغم التائهين والمضللين، شاهد على نفوس أبية سوية ممن جعلوا من هذه المنصات جسور خير، وليست متاهات تبتلع الأوقات فتمسك بزمام لحظاتها، وتدرك أن العمر رأس المال، وأن السعداء هم الذين ينفقون فيما يبقى أثره بعد رحيلهم. سعى سعي محترم نابه، وأعرض عن غافل تائه، له نور رشد ويمضي به، يصون هداه عن التافه. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته ينبعث الصباح، يوقظ الحياة بمداد الضياء، فتشرق بحمده الأرجاء.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا،

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. سلطنة عمان تؤكد بنيويورك على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. إسلام أباد تؤكد استمرار مساعيها لعودة الطرفين الأمريكي والإيراني لطاولة الحوار مجددا. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو فخامة أليس مينا وفخامة فلاديميرو سيلفا بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. تضمن التهنئة وتمنيات جلالته الطيبة لفخامتهما ولشعب بلادهما الصديق. ترأست سلطنة عمان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أعمال الاجتماع الثالث للجنة العاملة للدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار تحضيرات الدورة المقبلة للمؤتمر المقرر عقدها في نيويورك نوفمبر المقبل. وأكدت سلطنة عمان في بيانها الوطني أمام الاجتماع على أهمية مواصلة العمل بروح التعاون والتوافق بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الاجتماعات التي عقدت خلال هذا العام أسمت في تعميق الفهم المشترك لعدد من المسائل المرتبطة بالمعاهدة المستقبلية والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة. أكدت سلطنة عمان على التزامها بمواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والشركاء الدوليين دعما لجهود المنظمة الرامية إلى بناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة وإنصافا لكل طفل. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة أمام الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي للمنظمة 2026 المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. عقدت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الرابع من الدورة 28 في مسقط، الذي ناقش عددا من المشروعات كموضوع مستقبل التوجهات الاستراتيجية الخليجية إزاء العملات الرقمية وموضوع تأثير التحول الرقمي والتقني على سوق العمل في دول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى موضوع الحد من ظاهرة الاستهلاك الاستعراضي في المجتمعات الخليجية. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن الخليفة رئيسة الهيئة. عقد اليوم بولاية صلالة الاجتماع السابع لأصحاب السعادة رؤساء لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة الملمثقة عن مجلس التنسيق العماني السعودي، وناقش الاجتماع مستوى التقدم المنجز في تنفيذ المبادرات المشتركة بين الجانبين، إلى جانب بحث التوصيات والخطوات المستقبلية الرامية إلى تسريع وتيرة التنفيذ والحد من التحديات بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمقترحات التي تمكن من توسيع أوجه التعاون وتعميق العلاقات الاقتصادية. شهد الاجتماع توقيع البرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد في سلطنة عمان ووزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط للأعوام 2026-2028 في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك في المجالات الاقتصادية والتخطيطية بين الجانبين.
أعلنت عدد من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تصديها لهجمات على أراضيها. وقال الجيش الكويتي في بيان له إن دفاعاته الجوية تمكنت من التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. كما قالت القيادة العامة لقوة الدفاع بمملكة البحرين إن منظومة الدفاع الجوية تصدت لعدد من الصواريخ. وذكرت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من اعتراض 10 صواريخ باليستية، فيما سقطت 3 أخرى في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية. أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن إسلام أباد تواصل مساعيها لعودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة الحوار مجددا، وذلك للوصول إلى حل يقضي بإنهاء الحرب. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت شن غارات على أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي ومنظومات رادار ومنشآت بحرية. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 30 آخرين بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1334 شهيدا و4429 مصابا، بالإضافة إلى انتشار 815 جثمانا منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي. وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي، لكن قوات الاحتلال تواصل خرقها للاتفاق من خلال شن المزيد من الغارات وعمليات القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف على مختلف مناطق القطاع. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات وقصف مدفعي وعمليات تدمير منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. ونفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت منزلا في بلدة النبطية الفوقة، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل سلسلة غارات على حي الرويس في البلدة مستهدفا ومدمرا المزيد من منازل المدنيين. وقصفت المدفعية الإسرائيلية مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة ودوحة كفر الرمان، كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة. أكدت مصر والصين على ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات الدولية، وشددتا على خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط ودعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. جاء ذلك خلال زيارة للرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر، التقى خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأكد في بيان مشترك اتفاق البلدين على توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه المواصلات والأمن السيبراني وتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد وسلاسل إمداد المعادن الحرجة. أصيب 9 أشخاص بينهم طفل في هجوم روسي واسع على مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا. وتسبب الهجوم كذلك في أضرار لحقت بمبنى سكني مكون من 24 طابقا، كما لحقت أضرار بمبان إدارية ومؤسسية بحسب ما أعلنته السلطات المحلية. وتواصل فرق الطوارئ والخدمات البلدية العمل في المناطق المتضررة من الهجوم، وتعمل فرق الكهرباء على إعادة التيار، كما تم إنشاء مراكز لمساعدة السكان المتضررين.
أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 وفيات على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بوفاة 16 شخصا في التبت وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1130 قتيلا و4462 مفقودا. في الأثناء، تواصل فرق الإنقاذ النيبالية البحث عن ناجين يخشى أن يكونوا عالقين داخل أنفاق منشآت للطاقة الكهرومائية بعد أسبوع من الفيضانات المدمرة، لكن الآمال بالعثور عليهم أحياء تتضاءل بعدما واجهت الفرق طرقا مسدودة من دون تأكيد العثور على أي ناج. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. سلطنة عمان تؤكد بنيويورك على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. إسلام أباد تؤكد استمرار مساعيها لعودة الطرفين الأمريكي والإيراني إلى طاولة الحوار مجددا. كان معكم في التحرير حمد بن خميس الظفري، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوق.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي.
2: أعوذ بالله.

0: استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.
1: العروة الوثقى، العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حديث هذه الحلقة بعنوان تربية الأبناء على حفظ العقل. فبعد نعمة الإسلام تأتي نعمة العقل، نعمة كبرى أنعم الله تعالى بها علينا. ينبغي علينا أن نعلم أبناءنا شكر هذه النعمة، نعمة العقل، وأهمية المحافظة عليها. فلولا العقل لما عرف الإنسان دين الإسلام، وما عرف الخير والشر والحق والباطل. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن فقد نعمة العقل لم يستفد من ماله، فتراه يبذر المال ولا يعرف قيمته. ومن فقد عقله فهو مجنون، لا يحسن التصرف بالمال ولا مع الآخرين. فالعقل هو آلة الإدراك والتمييز. والله تعالى فضل الإنسان على كثير ممن خلق، كرمه وفضله وأنعم عليه بهذه النعمة، نعمة العقل. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فالله تعالى كرم بني آدم، والعقل نعمة في الحفاظ على الدين. فالعاقل يميز بين الحق والباطل، ولا يتأثر بالأفكار المشبوهة والآراء المسمومة التي تبث في شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها، كالإلحاد والزندقة والشك والحيرة. ومن يستخدم عقله لا يكن إمعه، ولا يركض وراء كل ناعق مقلدا ومرددا ما يقول. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول: لا تكونوا إمعه، تقولون إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. والإمعة هو من لا رأي له ولا عزم، بل يقول ما يحكى له مقلدا. ومن يعطل عقله يقع في البدع والشهوات المحرمة، ويصدق الأساطير والخرافات، ويحرم نفسه من نعمة الهداية والصلاح. وقد حرم الإسلام ما يستعبد العقول ويتلاعب بها، مثل الطيرة والكهانة والعرافة والتنجيم والشعوذة والتولة والتمائم، هذه محرمة. فالعاقل لا يذهب للكهان والعرافين وغيرهم والمنجمين. والله تعالى يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فإذا فقد الإنسان نعمة العقل الذي يقوده إلى الخير ويبعده عن الشر، فيصبح كالبهيمة التي تأكل وتشرب ولا تعقل شيئا. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرم، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفسافها، أي دنيئها وخسيسها. ولنعلم أبناءنا بأن من يستخدم عقله يقوده إلى النجاح والفلاح واختيار الأفضل الذي هو من شيم العقلاء. أما من يغفل ويغفل عقله ويعطله، فلا يقع اختياره إلا على الأدنى، كما أن تعطيل العقل يفضي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله. يقول تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولأهمية العقل في الإسلام، فقد حرمت نصوص القرآن والسنة كل ما من شأنه أن يضر بالعقل، كالمسكرات والمخدرات. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فعلينا أن نؤكد لأبنائنا خطر الصحبة السيئة التي من نتائجها الوقوع في دنس المسكرات والمخدرات، ونبين لهم الحكمة من تحريم الإسلام للخمر، وعلينا تربية الأبناء على أساس الدين وغرس تعاليم الدين في نفوسهم. فعلى الوالدين ومؤسسات التربية بث الوعي الديني والصحي والاجتماعي عن أخطار المسكرات والمخدرات عبر وسائل الإعلام المختلفة، وحجب كل الوسائل الإعلامية التي تسعى لترويجها وتحسينها بين الناس، ولنعلم أبناءنا بأن خطر المخدرات لا يتوقف تأثيرها على صحة الشخص المتعاطي وأسرته فقط، وإنما يمتد تأثير المخدرات على المجتمع بأسره وعلى الأمن والاقتصاد وزيادة معدل الجريمة كجرائم القتل والسرقة وحوادث السيارات وزيادة عدد مدمن المخدرات. ويصبح مريض الإدمان لا يقدر على قضاء يومه دون تعاطي تلك المخدرات، وتسبب الإدمان في تلف أنسجة المخ ومشكلات في الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وانخفاض الوزن وسوء التغذية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع معدل ضربات القلب، وتؤدي المخدرات إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية والموت المفاجئ واختلال إدراك الفرد بالزمان والمكان، كما أنها تسبب الأمراض المعدية والخطيرة مثل الإيدز والتهاب الكبد الوبائي، والأمراض النفسية مثل مرض الفصام والاكتئاب واضطراب القلق. فعلينا أن نعلم أبناءنا شكر نعمة العقل وأهمية المحافظة عليه وتنميته، وعلينا أن ننمي عقول أبنائنا بتشجيعهم على القراءة والتدبر والتفكر وحثهم على الإبداع والاختراع وتنمية مهارات التفكير لديهم، وتوفير كل ما يحتاجونه لتنمية عقولهم من كتب ووسائل تعليمية وألعاب الذكاء والإبداع وأدوات الرسم والتجارب والبحث والاستقصاء ليساهموا في خدمة البشرية وتطورها. وكذلك علينا تعليم الأبناء التقوى بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، ومن الطاعات التي تزيد في قوة العقل غض البصر عن المحرمات وتلاوة القرآن الكريم بتدبر، فكم من عقول غيرها وكم من أفكار صححها. فمن عاش مع القرآن في ليله ونهاره بقلبه قبل لسانه أنار الله بصيرته واتسعت مداركه وزاد عقله. ومما ينمي العقل معاشرة العقلاء، مجالسة العقلاء، مشاورتهم والاستفادة من تجاربهم وتجنب مجالسة السفهاء، ولنحرص على استخدام ما وهبه الله تعالى عز وجل لأبنائنا من مواهب تساعد على نمو العقل وكماله، كالحفظ والتذكر والتركيز والمقارنة والتحليل وعدم تعطيلها اعتمادا على وسائل التقنية والاتصال الحديثة، فإن الاعتماد التام على تلك الوسائل يضعف نماء العقل. وينبغي الاستفادة من التجارب التي تمر بالإنسان طوال حياته من أسباب نمو العقل وكماله وتجنب فضول الكلام. كما ينبغي علينا تنبيه الأبناء إلى أن ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وغيرها مما يؤدي إلى انحلال الأسرة. ننبه الأبناء إلى ما ينشر في هذه الشبكات وهذه الألعاب، لأنها قد تؤدي إلى انحلال الأسرة والمجتمع وزعزعة الأمن والاستقرار وما يبث من أفكار لمحو العقيدة الإسلامية. كما أن علينا متابعة من يصاحبون من أصدقاء في المجتمع أو عبر التقنية، وحث الأبناء على اختيار الصحبة الصالحة وتحذيرهم من خطر التدخين الذي يهيج الأعصاب ويضعف الرئة والقلب والشرايين والذهن. فالأبناء أمانة في أعناقنا، وعلينا متابعة ما يشاهدون وما يتابعون. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صد

نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين

0: كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: كلوا من رزق ربكم واشكروا.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى.

0: الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت

مسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.

عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان

كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

ألم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم

قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن

الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم

وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب

من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم

إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ

إن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من

لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما

يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.

تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله لله

يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت

آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة

ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى

إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين.

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم

بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون

بيوتكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي.
2: أعوذ بالله

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وإنهم وقد سابقوا الإمام وقبله صلوا فلا تماما، وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى. وقيل لا نقضى بما قد جاءوا، لكنهم في فعلهم أساءوا. وما لنا تتبع المساجد لا نترك الأقرب للأباعد، إلا إذا كان العذر حصل ولم يكن يخرب هذا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وإن يكون من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كمل وسلم الإمام، فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى وليبدلا. وإن هم قد سابقوا الإمام وقبله صلوا فلا تماما، وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى. وقيل لا نقضى بما قد جاءوا، لكنهم في فعلهم أساءوا، لكنهم في فعلهم أساءوا. وما لنا تتبع المساجد، لا نترك الأقرب للأباعد إلا إذا كان لعذر حصل ولم يكن يخرب هذا مثلا. أقول حال كان الحديث في الدرس الماضي حول مسألتين. وكذا؟ طيب. إيش المسألة الأولى التي أخذناها في الدرس الماضي؟
3: نعم. وإن يكن من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كمل وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى وليبدلا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وإن هم قد سابقوا الإمام وقبله صلوا فلا تماما، وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعده مولى. وقيل لا نقض بما قد جاءوا، لكنهم بفعلهم أساءوا.
0: طيب، في المسألة الأولى، ويكون من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كمل وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى وليبدلا. وما معنى المسألة؟
4: نعم.
5: أي إذا سهى المأموم وراء إمامه مثلا في قراءة الفاتحة،
0: سهى عنها يعني تركها سهوا.
5: نعم، سهى عن قراءة الفاتحة. نعم. ولم يقرأها مع الإمام وما شعر إلا
0: أو سهى مثلا الركوع مثلا.
5: نعم.
0: ما كذا ماذا يفعل؟
5: يتبع الإمام في صلاته، ثم عندما يسلم الإمام يقوم ليقضي ما فاته.
0: يعني مثل يتذكر يتبع الإمام.
5: نعم كذا.
0: والذي فاته بسبب السهو
5: يقضيه بعد أن يسلم الإمام.
0: والذي فاته بسبب النوم، لو نام وهو واقف نام على الفاتحة يقرأها
5: أيضا كذاك النوم. كذاك إذا نام
0: أو مثلا نام على الفاتحة والركوع لأن ينتبه إلا والإمام يهمل السجود سجد معه.
5: نعم.
0: فاته هنا الفاتحة وإيش؟
5: والركوع.
0: ما كذلك؟
5: طيب.
0: زين. طيب، قلنا النوم إحنا أيضا. النوم عندما يقول بأنه إيش؟ بأنه لا يقوم
5: الصلاة.
0: ما كذلك؟ بناء على أن النوم لا يقوم الوضوء إذا بحال
5: الاضطجاع
0: أو بحال الاتكاء، إذا كان الاتكاء ثقيلا بحيث لو سقط المتكى عليه لسقط
5: متكي.
0: واضح الآن؟
5: طيب.
0: مثل واضح معكم.
5: نعم.
0: المسألة الثانية، وإن هم قد سابقوا الإمام وقبله صلوا فلا تماما، وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى. وقيل نقوى بما قد جاءوا، لكنهم في فعلهم أساءوا. إيش هذه المسألة؟
5: نعم.
0: لما نصف مسألة، وخلا أقول هذه المسألة تفريع على أي شيء، لا خب مسألة، ما معنى المسألة؟
2: نعم.
5: نعم.
2: نعم.
0: تفضل مروان.
6: نعم.
0: تفضل محمد.
6: نعم.
2: إذا جاء مأمومون قبل الإمام وصلوا جماعة قبله.
0: قبله.
2: وبعدهم جاء الإمام ومن معه وصلوا جماعة.
0: صلوا جماعة بس. أيه. طيب. ما حكم الصلاة الذي سابق الإمام؟
2: خلاف.
0: نعم. قيل صلاته غير صحيحة.
2: نعم.
0: هذا القول ينسب لمن؟
2: بشير بن محمد بن محمود. نعم.
0: طيب. وقيل بصحة صلاة الجميع.
2: نعم.
0: وقيل انتظروا الإمام حق الانتظار وصلوا ثم جاء الإمام صلاة الجماعة، صلاة من غير صحيحة؟
2: صلاة الإمام.
0: صلاة الإمام ومعه. هذا الكلام هذا بناء على أي شيء هذا؟
2: بناء على
0: أن من يقول بأن صلاة السابقين غير صحيحة، وعلى القول الثاني أيضا بأن صلاة الإمام معه إذا انتظروه حق الانتظار ولم يأتي صلاة غير صحيحة، بناء على أي شيء؟
2: حكم تكرار الجماعة.
0: نعم. قال بهيش بمنع تكرار الجماعة بعد الجماعة في المسجد المعمور بالجماعة وله إمام راتب. نعم. شكرا. وإنهم قد سابقوا الإمامة. طيب القول بعلم صحة السابقين الذين سابقوا الإمام، القول بعلم صحة صلاتهم يوسف لمن هذا القول؟
3: بشير
0: بمن؟
2: محمد.
0: طيب مسألة راجعوها إذا تبين تشعر فيه راجعوا من معاي. سمعتم؟
2: نعم.
0: طيب زي بقية مسألة. نعم. أخلد قال وما لنا تتبع المساجد لا نترك الأقرب للأباحة إلا إذا كان عذر حصل ولم يكن يخرب هذا مثلا. المسألة واضحة، البلد فيها مساجد متعددة وانت بجوارك مسجد تصلي في أي مسجد تصلي، مأمور بأن تصلي في أي مسجد؟
3: المسجد الأقرب.
0: في المسجد الأقرب جارك.
2: نعم.
0: ما تنتقل عنه إلى غيره ما كذا؟
2: نعم.
0: ما تنتقل عن ذلك المسجد إلى مسجد آخر ما كذا؟
2: نعم.
0: وما لنا تتبع المساجد لا نترك الأقرب إلى بعض. طيب هل في الانتقال إلى غيره من بس؟ الجواب إيش الجواب؟ قال لا، لكن هي بشرطين، أن تكون هناك عذر من عذار، والشيء الثاني أن لا يتعطل المسجد الذي بجوارك بسبب إيش؟ بسبب انتقالك إلى غيره. إذا ما تتعطل الجماعة ويكون عندك أيضا عندك عذر، إلا إذا كان لعذر حصل ولم يكن يخرب هذا مثلا، أي هذا يعني يثير المسجد الذي بجوارك. طيب مثل إيش؟ أنت مثلا بجوارك مسجد وهناك مسجد آخر جامع تقام فيه حلقات العلم، إذا تنتقل من هذا ما تصلي في هذا المسجد تذهب إلى الجامع تصلي لأي شيء حتى تحضر حلقات العلم ما كذا؟ هذا المسجد الذي بجوارك إمامه لا يحصل القراءة، المسجد الآخر فيه إمام لك الحال يحصل القراءة ما كذا؟
2: نعم.
0: تنتقل لأجل هذا الغرض، إذا كان العذر من العذاب فلا بأس عليك، لكن قالوا أيضا أن لا يتعطل المسجد الذي بجوارك بسبب إيش؟ بسبب انتقالك عنه إلى مسجد آخر. هذا معنى المسألة، ويتفرع عليها مثلا مسائل لو يسمع الكلام خلفان يسمع ما قيل في هذا الموضوع. فضل هذا.
5: وسئل عن جار المسجد إذا لم تكن فيه صلاة جماعة هل يصلي فيه منفردا أم يتبع الجماعة حيث كانت في المساجد البعيدة؟ الجواب قال صلى الله عليه وسلم ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع، أي لأن الذي يليه له عليه حق الجوار، ولأن المسجد إذا لم يعمره من يلونه خرب كما في الوفاء للقطب رحمه الله، وعليه فصلاته في جاره ولو منفردا أو لا، فعلى أهله أن يصلوا فيه جماعة ما استطاعوا، ومنهم من يرخص له في طلبها إذا تعذرت الجماعة في المسجد الذي يليه والتشديد أكثر، والله أعلم. من جوابات الشيخ عيسى بن صالح الحافي.
0: شاء عندي كلام آخر الموضوع؟ طيب شكرا أحسن. وما لنا تتبع المساجد لا نترك الأقرب للأذى. وليش تترك تجارك المسجد الذي بجوارك وتجي تصلي إلى المسجد؟ تقول أحضر حلقات علم، إنك مش حلقات علم. هذا عليك الحال المبرر ولا مبرر؟
3: مبرر.
0: هكذا قد يكون أيضا الإمام إمام المسجد بجوارك لا يحصل الصلاة، فأنت تدخل مع إمامك وتحصل الصلاة مبرر ولا غير مبرر؟
3: مبرر.
0: ما كذاك؟ طيب فعرفتم الآن. أيوة إذا لم يجد جماعة في المسجد الذي بجواره صلي معهم، إذا صلى في هيك المسجد سيصلي منفردا، زين؟ هل ينتقل يطلب الجماعة ويصلي فيه؟ مثلك أن كم قول؟ لك كم قول؟
5: قولين.
0: قولين. فيصلي فيه ولو منفردا، يطلب الجماعة فيه ولعل أحد يأتي يصلي معه الجماعة، لكن ما يتركه. بعض قال إذا لم يجد من يصلي معه الجماعة فليذهب إلى المسجد الذي تصلي فيه الجماعة حتى لا تفوته الجماعة، أليس كذلك؟ طيب زين، هذا الفصل انتهى. طيب هل ناتي اكو حال يكون مناقشه حول الموضوع، ولا ننتقل الى الفوائد التي صرفتم بها من هذا الفصل؟ هي هذا اكو حال نفس الفوائد، في بعضها في بعض مسائل مكرره، والوقوف حولها فيه بيكون مناقشه للفصل السابق، وبعض المسائل مسائل جديدة. إيش رأيكم نبدأ من الفوائد؟ أول، هل حفظتم الفصل ولا ما حفظتم الفصل؟ ممكن في واحد يقرأ بيتين وثلاث أبيات؟ أنا أبدأ. وإن يكن الماموم فردا صفا حول الإمام في اليمين صفا، ولا يصفن على الشمال فإنه من أقبح الخصال، ولا يصفن
5: وراء
0: الإمام أخشى عليه عدم الثمن. طيب هذه المسألة التي مر الكلام عليها، الأبيات هذه شو معناها؟ باختصار، باختصار.
5: نعم.
6: أي إذا كان الإمام معه مأموم واحد، فإن هذا المأموم يصف على يمين الإمام.
0: على يمين الإمام.
6: نعم.
0: طيب. ما يصف على الشمال؟
6: لا.
0: وما يصف وراءه؟
6: ولا يصف وراءه.
0: إيش الدليل؟
6: الدليل حديث رسول صلى الله عليه وسلم عن جابر، حديث جابر.
0: حديث الرسول عن جابر.
6: حديث جابر.
0: نعم.
6: عن جابر قال: نعم. قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، فجئت فقمت إلى جنبه عن يساره، فنهاني، فجعلني عن يمينه، فجاء صاحب لي فصفنا خلفه، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه. رواه أحمد. وكذلك حديث ابن عباس في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حوله إلى يمين.
0: حيث هنا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى جابر، ما كذلك؟
5: نعم.
0: وحوله إلى اليمين، لم يحوله إلى الوراء، ما كذلك؟ وحول ابن عباس أيضا من يسار إلى اليمين، ما كذلك؟ هذا كمان صف وراء على يمين. ولو صف مثلا على الشمال فما حكم صلاته؟ لو عالم بالنهي قال ايش؟ لا صح. طيب المسألة الثانية، تفضل.
6: ولا يصفن وراء الإمام أخشى عليه عدم التمام.
0: طيب من قول بالجواز بأنه يجوز أن يصف وراء الإمام، هذا قول موجود، وكذلك ينسب لمن القول هذا؟
3: نعم. إلى أبي عبد الله محمد بن محبوب وأبو عبد الله محمد بن روح وأبو المؤثر وأبو الحسن وأبو الحواري وأبو علي موسى بن علي.
0: طيب هنا سؤال، لو صف المأموم الواحد خلف الإمام فهو مأمور بأن يصف على يمين الإمام، ما تدعكي؟ نعم. طيب صف وراء الإمام، عند القائلين بالجواز ويقولوا هل عليه شيء؟
3: لا.
0: وعند القائلين بعدم الجواز غير صحيح، وقيل
7: صلاته غير صحيحة إلا إن كان جاهلا أو يسيرا، وقيل صحيحة إلا إذا أراد مخالفة.
0: خلص، شكرا.

0: أنس بن مالك قال كانت جدتي مليكة صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأكل منه ثم قال قوموا أصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا والشيخ وراءه والعجوز وراءنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. رواه الربيع بن حبيب في مسنده. وكذلك حديث جابر عن جابر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت إلى جنبه عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه فجاء صاحب لي فصففنا خلفه فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه. رواه أحمد.
1: فالسؤال أيضا إذا جاء شخص ووجد الصف الأول لم يكمل هل هو يمشي صفا ثانيا؟
2: لا
1: أو جاء شخص آخر مثلا أو أشخاص آخرون ووجد الصف الثاني أو الثالث أو الرابع لم يكمل هل هو يمشي صف جديد آخر؟
2: لا
1: لابد قبل يكمل الصف الأول ثم الثاني ثم لابد من إيش من زمام الصفوف أتم الصفوف ثم الصفوف الأول فالأول ثم الصفوف سد الخلف. طيب لابد من تسوية الصفوف لابد من إيش الصفوف المعنى لابد من إيش من إكمال الصفوف قال أتم الصفوف أتم الصفوف فإن كان إيش
3: أتم الصفوف فإن كان نقصانا
1: ففي المؤخر أحسن شكرا في المؤخر ولابد من تسوية الصفوف ما كذاك؟
2: نعم
1: ما يكون معوجة ما تكون ملتوية لأن ولد الأمر إيش بتسويتها ثم الصفوف الأول في الولد سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف
3: من تمام الصلاة
1: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة هكذا حالي كثيرة في هذا الموضوع ما يكون هناك فرق أو خلل فيها تقدم الكلام على ذلك ما كذلك؟
2: نعم
1: زين السؤال إذا كان في المامومين رجال ونساء وخناثة كيف تكون ترتيب الصفوف؟
2: نعم
4: أولا يصف الرجال وبعد أن تنتهي صفوف الرجال يصف الخناثة وبعد أن تنتهي صفوف الخناثة تصف النساء.
1: طيب ولو لم يكمل صف الرجال؟
4: نعم
1: صف الرجال مثلا خمسة أشخاص وهناك خناثة يصفون معهم ولا يصفون صف واحد مستقل؟
4: صف واحدة مستقل.
1: مستقل. والنساء؟
4: صف واحدة مستقل.
1: ولو واحدة؟
4: نعم.
1: ولو واحدة. إذا كانت مرة واحدة صف صف وراء صف وحدها؟
4: نعم.
1: إيش الدليل أن صف وراء صف وحدها؟
2: نعم.
1: حديث أنس. أيضا. فصففت أنا؟
2: أنا والشيخ وراءه.
1: العجوز وراءه. شكرا. طيب. بارك الله فيكم. طيب. منك ذكر مسألة المتابعة وكلهم في تبع الإمام هل خزن؟
5: وكلهم في تبع الإمام لا يسبقونه إلى التمام يكبرون بعد ما يكبروا وهكذا الأركان حين تذكروا
1: وهكذا الأركان حين تذكر
5: أي يجب على المأمومين متابعة الإمام.
1: طيب هنا مسألة حول تكبير الإحرام قلت أن الجذويات يكبرون بعد ما يكبروا لو كبر المأموم قبل الإمام ناسيا ولم يعد التكبير بعد تكبير الإمام استمر على صلاته ما حكم صلاته؟
5: غير صحيح
1: غير صحيح. لو كبر المأموم الإمام وكبر المأمومون بعده ثم عاد الإمام تكبير الإحرام لخلل وقع فيها
5: يعيد.
1: هل عليهم يعيد التكبير بعده ولا ما عليهم؟
5: عليهم
1: يعيد التكبير ما كذلك؟
5: نعم.
1: طيب هل شرع الماموم في تكبير الإحرام قبل الإمام ولكنه أكملها بعده
5: صلاته غير صحيحة؟
1: غير صحيحة. لابد يبدأ بعده.
5: نعم
1: زين ويكمل
5: بعده
1: بعد يكبر الإمام يكبر ما كذلك فيه؟ طيب الوقت الآن انتهى والمناقشة في الحالة تحتاج إلى وقت طويل لكن

0: عسى في الحلقات الآتية إن شاء الله سنبدأ معكم بإيش؟ بالفوائد، بالفوائد. ممكن هناك معنا 5 فوائد أو أكثر، لكن أقل ما تكون 5 فوائد. نضمن. بعد ذلك نقف عندها. عندما نذكر فائدة نقف بعدها، لكن حاليني وقفات يعني قليلة يعني. زين؟
1: طيب.
0: طيب بارك الله فيكم. إذا ما صدر هذا اليوم ولا
2: فإن غدا
0: من ناظره قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الموهبة زمن الذكاء الاصطناعي. وقل

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله له الحمد، ما وش الصباح الوجود بألوان ضيائه وشهد بفضله وعطائه. كرم الله تعالى الإنسان ووهبه العقل وجعل هذا العالم ميدانا له، وسخر له ما في السماوات والأرض ليعمر الأرجاء عدلا وإحسانا. وها هو العالم نراه ماضيا بخطاه المتسارعة نحو حياة بأنماط متجددة، حيث تتولى فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي الكثير من المهام التي كان يزاولها الإنسان بنفسه. فها هي المؤسسات تستعين بها لاستقدام الكفاءات وتحليل البيانات والتنبؤ بالأداء الوظيفي وتصميم البرامج التدريبية المتناسبة واحتياجات العاملين، كما تسهم في رسم الاتجاهات المهنية وتنمية المواهب ورعايتها وتمكينها. تحولات كبرى في عالم الأعمال والمواهب والكفاءات، إلا أن هذه المهارات التقنية بالتأكيد لا تكفي وحدها لصناعة النجاح. فهذه الخوارزميات تنمي الأداء، إلا أن الإنسان يبقى مصدر الإلهام والإبداع. فالتقنية مهما بلغت في دقتها وسرعتها فهي أداة بلا روح، أما الإنسان فهو صاحب الرسالة وحامل الأمانة، جعله الخالق منبع إبداع ورحمة وحكمة. وهذا ما تؤكده التجارب الواقعية وتقرره القيم الإيمانية. إن الذكاء الاصطناعي له قدراته الفائقة المذهلة في تحليل البيانات، إلا أنه لا يملك الضمير الذي يزن بها الحقوق، ولا قلب له ليرقى ويرحم الناس، ولا بصيرة يسترشد بها تهديه إلى الخير. ومن هنا فالمؤسسات وميادين الأعمال لا تبحث عن أصحاب المهارات التقنية وحسب، إنما يعنيها البحث عن أصحاب الأخلاق وذوي القدرة على التعلم المستمر، وممن يمتلكون إمكانات التواصل الفعال وبراعة العمل بروح الفريق والاتصاف بالمرونة في مواجهة المتغيرات والتحديات. ووهبوا الإبداع في حل المشكلات وتجاوز العقبات، فثم ما لا يصنعه الذكاء الاصطناعي. فمن حظي بهذه الصفات منح التقنية معناها وحولها في ميادينه إلى وسيلة بناء. إن الإنسان في المنظور الإيماني هو الكائن المكرم الموهوب عقلا وإرادة، المستخلف على هذه الأرض ليعمرها بصالح عمله وعدله وإحسانه. فليست الآلة بديلا عنه، إنما هي مما سخر لخدمته. فلا قيمة للتقنية دون عقل يحسن استخدامها. والمنافسة ليست بين الإنسان والآلة، إنما هي بين من يحسن توظيفها ومن لا يحسن. وهذه التقنية هي ثمرة هبة العقل، والعقل المستنير هو الذي يهديها إلى مسالك الخير، وهي عون له ليحسن الإنجاز. فلا تعطل فكرة ولا تضعف من إنسانيته ولا تفقده أعظم ما يميزه. جد يسعى باعتزامي طالبا خير مرامي، في مضامير عطاء قائما خير قيامي، حوله أهل سداد أوفياء من كرامي. فهيا بنا لله ربنا مع من يتوكلون ويحسنون صنعا، جامعين بين قوة التقنية ونور القيم وسمو الخلق ورجاحة العقل.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم

لكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت.

ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله.

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً.

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذق

معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم من

0: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 22 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: فتقعد مذموما مخذولا. وقد تقدم أن هذه الفاء فاء السببية، وهي التي تأتي من بعد طلب أو نفي محضين، ولذلك ينتصب الفعل المضارع الذي يقع بعدها بأن المضمرة وجوبا. وقد تقدم بيان هذا الأمر في ختام لقائنا الماضي. فالفاء للسببية، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تقعد فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. مذموما حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل تقعد. مخذولا حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، والحال تتعدد كما تتعدد الأخبار والصفات. والجملة الفعلية تقعد مذموما مخذولا جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها صلة الموصول الحرفي أن، ومن المعلوم أن أن المصدرية موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والمصدر لا يلزم أن يؤول دائما، أو ما كان من أن وما دخلت عليه لا يلزم أن يؤول أو أن يتأول دائما، وإن كان جماعة من النحاة يتكلفون التأويل في كل شيء. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وهي الآية 22 من سورة الإسراء، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 23 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ويجوز أن تكون جملة استئنافية، وخصوصا عند من يقول إن الخبر لا يعطف على الإنشاء ولا يقع العكس أيضا. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قضى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالألف. رب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا كلمتان أن ولا، وقع إدغام، أدخلت اللام في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، أي من جنس اللام. أن حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأن يجوز فيها أن تكون مصدرية، ويجوز فيها أن تكون تفسيرية، ويجوز فيها أن تكون مخففة من أن الثقيلة. فهذه الوجوه الثلاثة كلها وجوه جائزة. ونبدأ بأن المصدرية. أن حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهو حرف مصدر، وحرف المصدر موصول حرفي، فلا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول لا تعبد إلا إياه. وعلى جعل أن مصدرية تكون لا نافية، قضى ربك ألا تعبد إلا إياه، والتقدير قضى ربك بألا تعبد إلا إياه، لأن الفعل قضى والذي هو بمعنى أمر أو بمعنى حكم على ما سيأتي بيانه يتعدى بالباء، فهناك حرف جر منزوع وهو الباء، وجاز نزعه اضطرادا كما هو معلوم قبل أن وأن، إذ يصح أن يحذف حرف الجر اضطرادا إذا أمن اللبس، وأمن اللبس هنا حاصل. أن حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تعبد فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والاستثناء هنا استثناء مفرغ، لأن ما قبل إلا مفتقر لما بعدها، فما قبل إلا فعل يطلب معمولا أو عامل يطلب معمولا، وهو المفعول به إياه. إيا ضمير متصل بل ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل تعبد. والهاء علامة على الغيبة، حرف مبني على الضم لا محل له من الإعراب، كما أن الكاف في إياك تكون علامة على المخاطب. ويجوز أن يكون الضمير الهاء وإيا صلة، وعلى هذا نقول في الإعراب إيا حرف وقع صلة مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كالهاء في هذه وهذا وهؤلاء التي تقع في أول الكلمة. وعلى هذا يكون الضمير هو الهاء، فالهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به للفعل تعبد. ومن النحاة من يقول إنهما اسمان، فإي اسم والهاء اسم، وقد وقع الأمر على خلاف القاعدة، فالقاعدة أن الضمير لا يقع مضافا إلا أنه لما أشبه إيا لاسم الظاهر في طوله فكان مكونا من ثلاثة حروف جاز أن يعامل معاملة الاسم الظاهر ويكون مضافا، ولذلك ورد مضافا عند العرب، فجاء عنهم أنهم قالوا إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، فقد وقع إيا مضافا إلى الاسم الظاهر. وعلى هذا نقول في الإعراب إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل تعبد وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والجملة لا تعبد إلا إياه جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب على نزع الخافض، والتقدير وقضى ربك عبادته، أو وقضى ربك عدم العبادة إلا له، أو ما شابه ذلك من التقديرات التي تقرب المعنى للأذهان. أو نقول المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر بحرف الجر المنزوع، عملا بقول من يقول إن حرف الجر يبقى أثره وإن ذهب رسمه، وقد ذكروا في ذلك شواهد نقلت عن العرب في هذا الشأن، ومن ذلك قول الشاعر: إذا قيل أي الناس شر قبيلة، أشارت كليب بالأكف الأصابع، أي أشارت إلى كليب. فجرت كلمة كليب مع أنه نزع الخافض، لأن الخافض وهو إلى في هذا البيت، وإن ذهب رسمه بقي أثره وهو العمل، ومثل ذلك كثير، فإن كثيرا ما يحذف العامل ويبقى عمله، سواء كان ذلك العامل عامل رفع أو عامل نصب، ويكون ذلك أيضا في عامل الجر على هذه الصفة التي ذكرناها. ويحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا، وقد وردت في هذا الشأن أيضا شواهد عن العرب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويجوز في أن تكون المخففة من الثقيلة، والمعنى وقضى ربك أنه لا تعبدوا إلا إياه. وعلى هذا نقول في الإعراب: أن مخففة من الثقيلة حرف مشبه بالفعل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، واسمها ضمير الشأن، وخبرها الجملة لا تعبدوا إلا إياه. وعلى هذا الوجه الذي جعلنا فيه أن مخففة من الثقيلة تكون لا ناهية لا نافية، ويكون الفعل المضارع تعبدوا مجزوما لا منصوبا. وعلى هذا نقول في الإعراب: لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تعبد فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع، أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وإيا حرف استثناء، والضمير إياه في محل نصب مفعول به للفعل تعبدوا. والجملة الفعلية لا تعبدوا إلا إياه في محل رفع خبر أن، وهي المخففة من الثقيلة أن، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب على نزع الخافض، أو في محل جر بحرف الجر المقدر على ما تقدم ذكره. ويجوز في أن تكون تفسيرية على الصفة التي سنذكرها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

الله مباركة تحية من عند الله مباركة طيبة

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا.

0: التنزيل في رياض التنزيل في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نقف وقفات أخيرة حول الآية المباركة والتي تحمل الرقم 42 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي تحدثنا عما تحمله هذه الآية من معان سامية ووقفنا حولها وقفات لا بأس بها في الحلقات السابقة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها مستعينا بالله وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول

0: صدق الله العظيم.
1: إن الله هو الهادي، فله الخلق والأمر، يشرع ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، وخلقه هم الذين يسألون.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما نوع الأمر هنا في قوله تبارك وتعالى: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم؟
1: الأمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يمكن أن يحاج أولئك المعترضين على هذه الشريعة وعلى تشريع الله سبحانه، على تشريعاته. فالأمر للوجوب، إذ لا بد من إظهار الحجج في وجوه المعاندين. والمثل يقول: لا يفل الحديد
2: إلا الحديد.
1: نعم، فالحجة تقابل بالحجة، والمقطوع عن حجته طبعا مغلوب. ثم يقول الله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المقصود بقوله تعالى: قل لله المشرق والمغرب؟
1: المقصود بذلك كل الجهات، المشارق والمغارب، وفي المقابل كذلك جهة الشمال وجهة الجنوب. فما دام المشرق والمغرب لله، فما بينهما كذلك له، وما يتصل بهما. مشارق ما يكون منيرا من الكواكب، ومغاربها التي تختفي أو يختفي نورها فيها، على أن الأرض لا تخلو من إشراق أو من شروق وغروب، إما في هذه الجهة وإما في هذه الجهة، لأنها تدور حول الشمس، ولا بد أن يكون هناك مشرق ومغرب في كل جهات الأرض. ولذلك قال الله تعالى: رب المشارق والمغارب في سورة الصافات.
0: إذن يا أستاذنا، ما حكم استقبال القبلة؟
1: حكم استقبال القبلة بالصلاة فرضا أو نفلا، ذلك أمر واجب، وهو شرط من شروط الصلاة. فمن شروطها أن يستقبل بها الكعبة المشرفة. الكعبة قبلة لمن في المسجد، والمسجد
0: قبلة لأهل مكة،
1: ومكة قبلة لأهل الآفاق كلهم. الجهة هي التي جهة مكة هي التي يستقبلها سائر الناس. فمن كان صلاته في المسجد
0: فقبلته متجهة نحو الكعبة.
1: نعم، إذن على هذا لا تجوز الصلاة في ظهر الكعبة، لأن المصلي في ظهرها لا يستقبل شيئا، واختلفوا في الصلاة داخلها. وعلى كل حال، فالمأمور أن نستقبل الكعبة. ومن كان في مكة فقبلتهم
0: المسجد الحرام،
1: ومن كان خارج مكة يستقبل مكة، ومن كان بعيدا فقبلته الجهة.
2: ولكن يا أستاذنا، لدي تساؤل فيما يخص القبلة.
1: هات سؤالك.
2: ماذا عن القبلة أمام المصلى أو مصلى إبراهيم أو ما يطلق عليه بمقام إبراهيم؟
1: مقام إبراهيم جزء من الكعبة، فاستقباله ليس مشروعا وحده، وإنما الذي يصلي خلف المقام يستقبل بصلاته الكعبة، لأن المقام خلف الكعبة، فهو يستقبل الكعبة ولا يستقبل المقام.
2: وماذا عمن يصلي في المقام؟
1: الذي يصلي في المقام يصلي مستقبلا الكعبة، ولم تشرع الصلاة داخل المقام. أما قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فالمقصود بالمقام هنا الكعبة التي بناها إبراهيم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقول الله تبارك وتعالى: يهدي من يشاء؟
1: المقصود من ذلك أن الله تعالى يختص من خلقه من يشاء بما يشاء، فهو الهادي وحده إلى الصراط المستقيم الموصل إلى مرضاته. فذلك ليس حكرا على أمة، وليس ذلك من أوامر الناس أو تصرفاتهم، وإنما الهادي هو الله. فكما أن الله هدى بني إسرائيل أولا بالأنبياء، فهو كذلك يهدي هذه الأمة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وليست النبوة حكرا على أمة، فالله يختار يخلق ما يشاء ويختار، كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من أمرهم، سبحان الله وتعالى عما يشركون.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما نوع هذه الهداية في قوله تعالى: يهدي من يشاء؟
1: الهداية هنا يهدي من يشاء، أي يوصل من يشاء إلى صراط مستقيم. والهداية تطلق ويراد بها التوفيق، يراد بها خلق الهداية في القلب، وتطلق ويراد بها الدلالة والبيان، وتطلق ويراد بها إيصال شيء إلى شيء. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر
0: فهدى.
1: وقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ثم قال بعد ذلك: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فعلى كل حال، الهداية هنا المقصود بها في قوله تعالى يهدي من يشاء، أي يوصل من يشاء إلى صراط مستقيم.
0: وما المراد بالصراط المستقيم هنا يا أستاذنا؟
1: المراد به الطريق الموصلة إلى مرضاة الله سبحانه، والطريق الموصلة إلى رب العزة والجلال سبحانه الصراط المستقيم، قواعد الإسلام التي شرعها الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لخير أمة أخرجت للناس.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن مغزى ختم هذه الآية بقوله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم؟
1: مغزى ختم هذه الآية بهذه الجملة: والعلم عند الله، الرد على أولئك المعترضين. فالله سبحانه وتعالى يقول للمعترضين: ليس لكم من الأمر شيء، فالهداية بيد الله، فهو الذي يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم الموصل لمرضاته، فهذا ليس من شأن الخلق، حتى أن الله قال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت
0: ولكن الله يهدي من يشاء
1: وهو أعلم بالمهتدين.
0: وانتهى وقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
1: إذن على أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 43 بعد 100 من آيات سورة البقرة
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.